مراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في دمشق. انطلقت الاثنين 27 تموز في دمشق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي بمشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا.

لماله وسمعته وليست أداة للرقابة أو المساءلة، مشيرا إلى أن إعدادها استمر لمدة عام وأنها ستشكل أساسا للحوار قبل اعتمادها وإدراجها ضمن برامج تدريب القضاة. من جانبهم شدد المشاركون على أن مدونة السلوك القضائي تمثل مرجعا أخلاقيا ومهنيا يعزز استقلال السلطة القضائية ويرسخ ثقة المواطنين بالقضاء في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية ودعم مسار الإصلاح في سوريا.

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع السفير الكندي فرص التعاون والاستثمار. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين 27 تموز مع سفير كندا لدى سوريا ولبنان غريغوري جاليغان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في سوريا. وفي سياق متصل أصدر الوزير الشعار قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإيطالي عن الجانب السوري في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين سوريا وإيطاليا. مباحثات نقابية سورية تركية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال السوريين. بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور الاثنين 27 تموز مع رئيس اتحاد عمال تركيا حقيش محمود أرسلان سبل تعزيز التعاون النقابي وتفعيل برامج اللجنة العمالية السورية التركية المشتركة خلال اجتماع عقد في دمشق. وركزت المباحثات على حماية حقوق العمال السوريين في تركيا والعائدين إلى سوريا والعمل على إعداد اتفاقية ثنائية لتنظيم حقوقهم التأمينية والتقاعدية إلى جانب بحث آليات تحسين أوضاعهم المهنية والقانونية.

وصول ناقلتي مازوت وغاز إلى سوريا لتأمين الاحتياجات النفطية. استقبل مصب بانياس البحري في محافظة طرطوس الاثنين 27 تموز ناقلتي مازوت وغاز مسال ضمن جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية. وأوضحت الشركة السورية للبترول أن الناقلة الأولى تحمل أكثر من 64,000 طن من المازوت، فيما تحمل الثانية أكثر من 5,600 طن من الغاز المسال، مؤكدة بدء تفريغ الشحنتين في خزانات بانياس بعد استكمال الإجراءات الفنية. القبض على مسؤول حواجز زمن النظام البائد متورط في اعتقال عشرات الشبان. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص أمس القبض على زياد عاصي الملقب بأبي مقداد، والذي شغل مسؤولية عدد من الحواجز الأمنية خلال فترة النظام البائد. وذكرت وزارة الداخلية أن الموقوف متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز التي كان يشرف عليها، مؤكدة

أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب بحق المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار. كما ألقت وحدات وزارة الداخلية في محافظة دير الزور القبض على محمود حسين المحيميد، وهو مساعد أول متطوع سابق في جهاز أمن الدولة التابع للنظام البائد. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن الموقوف شغل مناصب أمنية في دمشق ودير الزور، وهو متورط في قمع المتظاهرين السلميين واعتقال عدد من المدنيين منذ انطلاق الثورة. كما تتهم التحقيقات بسرقة أجهزة مراقبة وتنصت ووحدات تخزين من فرع أمن الدولة في دير الزور قبيل تحرير المحافظة، في محاولة لإخفاء أدلة ووثائق مرتبطة بانتهاكات الجهاز قبل إحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: إحباط محاولة تهريب شحنة من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات السورية الاثنين 27 تموز محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان خلال عملية أمنية نفذت في منطقة النبك بريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن توقيف أحد المتورطين وضبط 850,000 حبة مخدرة مع مصادرة الشحنة بالكامل، فيما تتواصل التحقيقات لكشف بقية المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس باراك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للاثنين أن الوزير فيدان التقى باراك في أنقرة دون الإدلاء بتفاصيل حول فحوى اللقاء. انطلاق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في دمشق. انطلقت الاثنين 27 تموز في دمشق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي بمشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة وعدد من الوزراء والقضاة والخبراء وممثلي المنظمات المجتمعية بهدف مناقشة مشروع المدونة وتعزيز مبادئ استقلال القضاء والنزاهة والشفافية. وأكد وزير العدل مظهر الويس أن المدونة تهدف إلى حماية القاضي وصون استقلال

لمظهره وسمعته وليست أداة للرقابة أو المساءلة، مشيرا إلى أن إعدادها استمر لمدة عام وأنها ستشكل أساسا للحوار قبل اعتمادها وإدراجها ضمن برامج تدريب القضاة. من جانبهم شدد المشاركون على أن مدونة السلوك القضائي تمثل مرجعا أخلاقيا ومهنيا يعزز استقلال السلطة.

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع السفير الكندي فرص التعاون والاستثمار. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين 27 من تموز مع سفير كندا لدى سوريا ولبنان غريغوري جاليغان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في سوريا. وفي سياق متصل أصدر الوزير الشعار قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإيطالي عن الجانب السوري في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين سوريا وإيطاليا. مباحثات نقابية سورية تركية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال السوريين. بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور الاثنين 27 من تموز مع رئيس اتحاد عمال تركيا حقيش محمود أرسلان سبل تعزيز التعاون النقابي وتفعيل برامج اللجنة العمالية السورية التركية المشتركة خلال اجتماع عقد في دمشق. وركزت المباحثات على حماية حقوق العمال السوريين في تركيا والعائدين إلى سوريا والعمل على إعداد اتفاقية ثنائية لتنظيم حقوقهم التأمينية والتقاعدية إلى جانب بحث آليات تحسين أوضاعهم المهنية والقانونية.

وصول ناقلتي مازوت وغاز إلى سوريا لتأمين الاحتياجات النفطية. استقبل مصب بانياس البحري في محافظة طرطوس الاثنين 27 تموز ناقلتي مازوت وغاز مسال ضمن جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية. وأوضحت الشركة السورية للبترول أن الناقلة الأولى تحمل أكثر من 64,000 طن من المازوت، فيما تحمل الثانية أكثر من 5,600 طن من الغاز المسال، مؤكدة بدء تفريغ الشحنتين في خزانات بانياس بعد استكمال الإجراءات الفنية. القبض على مسؤول حواجز زمن النظام البائد متورط في اعتقال عشرات الشبان. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص أمس القبض على زياد عاصي الملقب بأبي مقداد، والذي شغل مسؤولية عدد من الحواجز الأمنية خلال فترة النظام البائد. وذكرت وزارة الداخلية أن الموقوف متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز التي كان يشرف عليها، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب بحق المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار. كما ألقت وحدات وزارة الداخلية في محافظة دير الزور القبض على محمود حسين المحيميد، وهو مساعد أول متطوع سابق في جهاز أمن الدولة التابع للنظام البائد. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن الموقوف شغل مناصب أمنية في دمشق ودير الزور، وهو متورط في قمع المتظاهرين السلميين واعتقال عدد من المدنيين منذ انطلاق الثورة. كما تتهم التحقيقات بسرقة أجهزة مراقبة وتنصت ووحدات تخزين من فرع أمن الدولة في دير الزور قبيل تحرير المحافظة.

في محاولة لإخفاء أدلة ووثائق مرتبطة بانتهاكات الجهاز قبل إحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: إحباط محاولة تهريب شحنة من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات السورية الاثنين السابع والعشرين من تموز محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان خلال عملية أمنية نفذت في منطقة النبك بريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة وأسفرت عن توقيف أحد المتورطين وضبط 850 ألف حبة مخدرة مع مصادرة الشحنة بالكامل، فيما تتواصل التحقيقات لكشف بقية المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس باراك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للاثنين أن الوزير فيدان التقى باراك في أنقرة دون الإدلاء بتفاصيل حول فحوى اللقاء. انطلاق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في دمشق. انطلقت الاثنين 27 تموز في دمشق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي بمشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة وعدد من الوزراء والقضاة والخبراء وممثلي المنظمات المجتمعية بهدف مناقشة مشروع المدونة وتعزيز مبادئ استقلال القضاء والنزاهة والشفافية. وأكد وزير العدل مظهر الويس أن المدونة تهدف إلى حماية القاضي وصون استقلاله وسمعته وليست أداة للرقابة أو المساءلة، مشيرا إلى أن إعدادها استمر لمدة عام وأنها ستشكل أساسا للحوار قبل اعتمادها وإدراجها ضمن برامج تدريب القضاة. من جانبهم شدد المشاركون على أن مدونة السلوك القضائي تمثل مرجعا أخلاقيا ومهنيا يعزز استقلال السلطة القضائية ويرسخ ثقة المواطنين بالقضاء في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية ودعم مسار الإصلاح في سوريا.

سياق متصل، أصدر الوزير الشعار قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإيطالي عن الجانب السوري في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين سوريا وإيطاليا. مباحثات نقابية سورية تركية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال السوريين. بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور الاثنين 27 تموز مع رئيس اتحاد عمال تركيا حقيش محمود أرسلان سبل تعزيز التعاون النقابي وتفعيل برامج اللجنة العمالية السورية التركية المشتركة خلال اجتماع عقد في دمشق. وركزت المباحثات على حماية حقوق العمال السوريين في تركيا والعائدين إلى سوريا والعمل على إعداد اتفاقية ثنائية لتنظيم حقوقهم التأمينية والتقاعدية إلى جانب بحث آليات تحسين أوضاعهم المهنية والقانونية.

وصول ناقلتي مازوت وغاز إلى سوريا لتأمين الاحتياجات النفطية. استقبل مصب بانياس البحري في محافظة طرطوس الاثنين 27 تموز ناقلتي مازوت وغاز مسال ضمن جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية. وأوضحت الشركة السورية للبترول أن الناقلة الأولى تحمل أكثر من 64,000 طن من المازوت، فيما تحمل الثانية أكثر من 5,600 طن من الغاز المسال، مؤكدة بدء تفريغ الشحنتين في خزانات بانياس بعد استكمال الإجراءات الفنية. القبض على مسؤول حواجز زمن النظام البائد متورط في اعتقال عشرات الشبان. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص أمس القبض على زياد عاصي الملقب بأبي مقداد، والذي شغل مسؤولية عدد من الحواجز الأمنية خلال فترة النظام البائد. وذكرت وزارة الداخلية أن الموقوف متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز التي كان يشرف عليها، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب بحق المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار. كما ألقت وحدات وزارة الداخلية في محافظة دير الزور القبض على محمود حسين المحيميد، وهو مساعد أول متطوع سابق في جهاز أمن الدولة التابع للنظام البائد. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن الموقوف شغل مناصب أمنية في دمشق ودير الزور، وهو متورط في قمع المتظاهرين السلميين واعتقال عدد من المدنيين منذ انطلاق الثورة. كما تتهم التحقيقات بسرقة أجهزة مراقبة وتنصت ووحدات تخزين من فرع أمن الدولة في دير الزور قبيل تحرير المحافظة، في محاولة لإخفاء أدلة ووثائق مرتبطة بانتهاكات الجهاز قبل إحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: مكافحة المخدرات السورية الاثنين السابع والعشرين من تموز محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان خلال عملية أمنية نفذت في منطقة النبكي بريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة وأسفرت عن توقيف أحد المتورطين وضبط 850 ألف حبة مخدرة مع مصادرة الشحنة بالكامل، فيما تتواصل التحقيقات لكشف بقية المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

إحباط محاولة تهريب شحنة من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق. أحبطت إدارة

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس باراك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي أكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للاثنين أن الوزير فيدان التقى باراك في أنقرة دون الإدلاء بتفاصيل حول فحوى اللقاء. انطلاق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في دمشق. انطلقت الاثنين 27 تموز في دمشق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي بمشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة وعدد من الوزراء والقضاة والخبراء وممثلي المنظمات المجتمعية بهدف مناقشة مشروع المدونة وتعزيز مبادئ استقلال القضاء والنزاهة والشفافية. وأكد وزير العدل مظهر الويس أن المدونة تهدف إلى حماية القاضي وصون استقلاله وسمعته وليست أداة للرقابة أو المساءلة، مشيرا إلى أن إعدادها استمر لمدة عام وأنها ستشكل أساسا للحوار قبل اعتمادها وإدراجها ضمن برامج تدريب القضاة. من جانبهم شدد المشاركون على أن مدونة السلوك القضائي تمثل مرجعا أخلاقيا ومهنيا يعزز استقلال السلطة القضائية ويرسخ ثقة المواطنين بالقضاء في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية ودعم مسار الإصلاح في سوريا.

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع السفير الكندي فرص التعاون والاستثمار. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين 27 تموز مع سفير كندا لدى سوريا ولبنان غريغوري جاليغان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في سوريا وفي سياسة

عليم البكور الاثنين 27 من تموز مع رئيس اتحاد عمال تركيا حقيش محمود أرسلان سبل تعزيز التعاون النقابي وتفعيل برامج اللجنة العمالية السورية التركية المشتركة خلال اجتماع عقد في دمشق، وركزت المباحثات على حماية حقوق العمال السوريين في تركيا والعائدين إلى سوريا والعمل على إعداد اتفاقية ثنائية لتنظيم حقوقهم التأمينية والتقاعدية إلى جانب بحث آليات تحسين أوضاعهم المهنية والقانونية.

وصول ناقلتي مازوت وغاز إلى سوريا لتأمين الاحتياجات النفطية. استقبل مصب بانياس البحري في محافظة طرطوس الاثنين 27 تموز ناقلتي مازوت وغاز مسال ضمن جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية. وأوضحت الشركة السورية للبترول أن الناقلة الأولى تحمل أكثر من 64,000 طن من المازوت، فيما تحمل الثانية أكثر من 5,600 طن من الغاز المسال، مؤكدة بدء تفريغ الشحنتين في خزانات بانياس بعد استكمال الإجراءات الفنية. القبض على مسؤول حواجز زمن النظام البائد متورط في اعتقال عشرات الشبان. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص أمس القبض على زياد عاصي الملقب بأبي مقداد، والذي شغل مسؤولية عدد من الحواجز الأمنية خلال فترة النظام البائد. وذكرت وزارة الداخلية أن الموقوف متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز التي كان يشرف عليها، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب بحق المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار. كما ألقت وحدات وزارة الداخلية في محافظة دير الزور القبض على محمود حسين المحيميد، وهو مساعد أول متطوع سابق في جهاز أمن الدولة التابع للنظام البائد. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن الموقوف شغل مناصب أمنية في دمشق ودير الزور، وهو متورط في قمع المتظاهرين السلميين واعتقال عدد من المدنيين منذ انطلاق الثورة. كما تتهم التحقيقات بسرقة أجهزة مراقبة وتنصت ووحدات تخزين من فرع أمن الدولة في دير الزور قبيل تحرير المحافظة، في محاولة لإخفاء أدلة ووثائق مرتبطة بانتهاكات الجهاز قبل إحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

إحباط محاولة تهريب شحنة من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات السورية الاثنين 27 تموز محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان خلال عملية أمنية نفذت في منطقة النبك بريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن توقيف أحد المتورطين وضبط 850,000 حبة مخدرة مع مصادرة الشحنة بالكامل، فيما تتواصل التحقيقات لكشف بقية المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو

0: صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس باراك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للاثنين أن الوزير فيدان التقى باراك في أنقرة دون الإدلاء بتفاصيل حول فحوى اللقاء. انطلاق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في دمشق. انطلقت الاثنين 27 تموز في دمشق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي بمشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة وعدد من الوزراء والقضاة والخبراء وممثلي المنظمات المجتمعية بهدف مناقشة مشروع المدونة وتعزيز مبادئ استقلال القضاء والنزاهة والشفافية. وأكد وزير العدل مظهر الويس أن المدونة تهدف إلى حماية القاضي وصون استقلاله وسمعته وليست أداة للرقابة أو المساءلة، مشيرا إلى أن إعدادها استمر لمدة عام وأنها ستشكل أساسا للحوار قبل اعتمادها وإدراجها ضمن برامج تدريب القضاة. من جانبهم شدد المشاركون على أن مدونة السلوك القضائي تمثل مرجعا أخلاقيا ومهنيا يعزز استقلال السلطة القضائية ويرسخ ثقة المواطنين بالقضاء في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية ودعم مسار الإصلاح في سوريا.

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع السفير الكندي فرص التعاون والاستثمار. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين 27 من تموز مع سفير كندا لدى سوريا ولبنان غريغوري جاليغان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في سوريا. وفي سياق متصل أصدر الوزير الشعار قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإيطالي عن الجانب السوري في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون.

خلال اجتماع عقد في دمشق، وركزت المباحثات على حماية حقوق العمال السوريين في تركيا والعائدين إلى سوريا، والعمل على إعداد اتفاقية ثنائية لتنظيم حقوقهم التأمينية والتقاعدية، إلى جانب بحث آليات تحسين أوضاعهم المهنية والقانونية.

وصول ناقلتي مازوت وغاز إلى سوريا لتأمين الاحتياجات النفطية. استقبل مصب بانياس البحري في محافظة طرطوس الاثنين 27 تموز ناقلتي مازوت وغاز مسال ضمن جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية. وأوضحت الشركة السورية للبترول أن الناقلة الأولى تحمل أكثر من 64,000 طن من المازوت، فيما تحمل الثانية أكثر من 5,600 طن من الغاز المسال، مؤكدة بدء تفريغ الشحنتين في خزانات بانياس بعد استكمال الإجراءات الفنية. القبض على مسؤول حواجز زمن النظام البائد متورط في اعتقال عشرات الشبان. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص أمس القبض على زياد عاصي الملقب بأبي مقداد، والذي شغل مسؤولية عدد من الحواجز الأمنية خلال فترة النظام البائد. وذكرت وزارة الداخلية أن الموقوف متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز التي كان يشرف عليها، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب بحق المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار. كما ألقت وحدات وزارة الداخلية في محافظة دير الزور القبض على محمود حسين المحيميد، وهو مساعد أول متطوع سابق في جهاز أمن الدولة التابع للنظام البائد. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن الموقوف شغل مناصب أمنية في دمشق ودير الزور، وهو متورط في قمع المتظاهرين السلميين واعتقال عدد من المدنيين منذ انطلاق الثورة. كما تتهم التحقيقات بسرقة أجهزة مراقبة وتنصت ووحدات تخزين من فرع أمن الدولة في دير الزور قبيل تحرير المحافظة، في محاولة لإخفاء أدلة ووثائق مرتبطة بانتهاكات الجهاز قبل إحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

إحباط محاولة تهريب شحنة من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات السورية الاثنين 27 تموز محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان خلال عملية أمنية نفذت في منطقة النبك بريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن توقيف أحد المتورطين وضبط 850,000 حبة مخدرة مع مصادرة الشحنة بالكامل، فيما تتواصل التحقيقات لكشف بقية المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

مستمعينا الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقراً وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيراً يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام له. مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر. وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير. ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين.
أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداوات دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه، ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه، ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه، رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه، إذا

الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس باراك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للاثنين أن الوزير فيدان التقى باراك في أنقرة دون الإدلاء بتفاصيل حول فحوى اللقاء. انطلاق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في دمشق. انطلقت الاثنين 27 تموز في دمشق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي بمشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة وعدد من الوزراء والقضاة والخبراء وممثلي المنظمات المجتمعية بهدف مناقشة مشروع المدونة وتعزيز مبادئ استقلال القضاء والنزاهة والشفافية. وأكد وزير العدل مظهر الويس أن المدونة تهدف إلى حماية القاضي وصون استقلاله وسمعته وليست أداة للرقابة أو المساءلة، مشيرا إلى أن إعدادها استمر لمدة عام وأنها ستشكل أساسا للحوار قبل اعتمادها وإدراجها ضمن برامج تدريب القضاة. من جانبهم شدد المشاركون على أن مدونة السلوك القضائي تمثل مرجعا أخلاقيا ومهنيا يعزز استقلال السلطة القضائية ويرسخ ثقة المواطنين بالقضاء في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية ودعم مسار الإصلاح في سوريا.

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع السفير الكندي فرص التعاون والاستثمار. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين 27 تموز مع سفير كندا لدى سوريا ولبنان غريغوري جاليغان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في سوريا. وفي سياق متصل أصدر الوزير الشعار قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإيطالي عن الجانب السوري في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين سوريا وإيطاليا. مباحثات نقابية سورية تركية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال السوريين. بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور الاثنين 27 تموز مع رئيس اتحاد عمال تركيا حقيش محمود أرسلان سبل تعزيز التعاون النقابي وتفعيل برامج اللجنة العمالية السورية التركية المشتركة خلال اجتماع عقد في دمشق. وركزت المباحثات على حماية حقوق العمال السوريين في تركيا والعائدين إلى سوريا والعمل على إعداد اتفاقية ثنائية لتنظيم حقوقهم التأمينية والتقاعدية إلى جانب بحث آليات تحسين أوضاعهم المهنية والقانونية.

الثانية أكثر من 5600 طن من الغاز المسال، مؤكدة بدء تفريغ الشحنتين في خزانات بانياس بعد استكمال الإجراءات الفنية. القبض على مسؤول حواجز زمن النظام البائد متورط في اعتقال عشرات الشبان. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص أمس القبض على زياد عاصي الملقب بأبي مقداد، والذي شغل مسؤولية عدد من الحواجز الأمنية خلال فترة النظام البائد. وذكرت وزارة الداخلية أن الموقوف متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز التي كان يشرف عليها، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب بحق المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار. كما ألقت وحدات وزارة الداخلية في محافظة دير الزور القبض على محمود حسين المحيميد، وهو مساعد أول متطوع سابق في جهاز أمن الدولة التابع للنظام البائد. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن الموقوف شغل مناصب أمنية في دمشق ودير الزور، وهو متورط في قمع المتظاهرين السلميين واعتقال عدد من المدنيين منذ انطلاق الثورة. كما تتهم التحقيقات بسرقة أجهزة مراقبة وتنصت ووحدات تخزين من فرع أمن الدولة في دير الزور قبيل تحرير المحافظة، في محاولة لإخفاء أدلة ووثائق مرتبطة بانتهاكات الجهاز قبل إحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: إحباط محاولة تهريب شحنة من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات السورية الاثنين 27 تموز محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان خلال عملية أمنية نفذت في منطقة النبك بريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن توقيف أحد المتورطين وضبط 850,000 حبة مخدرة مع مصادرة الشحنة بالكامل، فيما تتواصل التحقيقات لكشف بقية المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستثناء.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخا الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد، يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه،
ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا.

ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع نظيره السنغالي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان مواصلة الجهود لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على أهمية تطوير التعاون في مجالات عدة خاصة الاستثمار، كما أشار إلى أن تعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية يحظى بأهمية كبيرة، مؤكدا استمرار تركيا في اتخاذ خطواتها وفق مبدأ الربح المتبادل.

سوريا تدين بشدة محاولة استهداف منشآت نفطية سعودية عبر طائرات مسيرة. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الاثنين بأشد العبارات محاولة استهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها تضامن سوريا مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مجددة دعوتها إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت في وقت سابق اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية.

بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره بجمهورية النيجر ساليفو مودي التعاون بين البلدين في مجال الدفاع. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين أمس الاثنين بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية. غوتيريش: دعم سوريا مسؤولية دولية والمرحلة المقبلة يقودها. غوتيريش: دعم سوريا مسؤولية دولية والمرحلة المقبلة يقودها السوريون. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين أن دعم سوريا مسؤولية دولية، داعياً المجتمع الدولي إلى حشد الموارد لمساعدة الشعب السوري وإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الدمار.

وقال غوتيريش في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية إن سوريا تسير في المسار الصحيح بعد التحرير، وإن المرحلة المقبلة يجب أن يقودها السوريون أنفسهم، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تمتلك أي أجندة في البلاد بل تدعم عملية يقودها السوريون، وشدد على أن الجولان أرض سورية وأن انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مقبولة، مطالبا باحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، كما أكد ضرورة دعم مسار العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومساندة الضحايا والناجين، إلى جانب حشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار وعودة النازحين.

وزارة الزراعة السورية تبحث مع منظمة دولية تعزيز التعاون لدعم الأسر الريفية.

بحث وزير الزراعة السوري باسل سويدان أمس الاثنين مع مسؤولات في منظمة كريستان إيد سبل تعزيز التعاون لتنفيذ برامج تنموية تستهدف دعم الأسر الريفية والتمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا. وأكد سويدان انفتاح الوزارة على التعاون مع المنظمات المحلية والدولية وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية بما يدعم الفلاحين ويساعد المزارعين المهجرين على العودة إلى قراهم واستثمار أراضيهم. كما بحث الجانبان تنفيذ مشروع مشترك يعتمد أساليب زراعية حديثة لدعم المجتمعات الريفية والمرأة ومواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي. وكان الوزير السويدان قد بحث في وقت سابق الاثنين مع نظيره اللبناني نزار هاني سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وإعداد بروتوكول لتنظيم انسياب المنتجات الزراعية عبر الحدود. وأكد سويدان أهمية دعم الفلاحين وتطوير الإنتاج الزراعي وإدخال التقنيات الحديثة في الإرشاد الزراعي إلى جانب تحديث التشريعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. من جانبه أشاد الوزير اللبناني بعمق العلاقات بين البلدين ودعا إلى إعداد بروتوكول زراعي متكامل يسهل حركة المنتجات الزراعية ويخفف الازدحام على المعابر الحدودية. وزير الاقتصاد السوري يبحث مع مسؤول تشيكي تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أمس الاثنين مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين. وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة أن المباحثات تناولت فتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي ومشاركة الشركات التشيكية في مشاريع إعادة الإعمار والتعافي المبكر خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية. وأكد الوزير الشعار أن سوريا تدخل مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على الانفتاح وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مشددا على أهمية بناء شراكات دولية فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة.

المشتركة. بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أمس الاثنين مع القائم بأعمال سفارة اليابان في دمشق أكيهيرو تسوجي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة بين البلدين. واستعرض العلي الهيكلية الجديدة للاتحاد ورؤيته في دعم الاقتصاد الوطني إلى جانب دور مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية واللجان التخصصية وخاصة لجنة التدريب والتعليم المهني. من جانبه أكدت سوجي استعداد الجانب الياباني لبناء شراكة فاعلة مع اتحاد غرف التجارة السورية وتطوير آليات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وبناء القدرات بما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز دور القطاع الخاص. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على أحياء سكنية بريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين النار باتجاه أحياء سكنية في قرية معرية بريف درعا الغربي ضمن انتهاكاته المتواصلة للسيادة السورية. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات المتمركزة في ثكنة الجزيرة على الأطراف الغربية للقرية استهدفت الأحياء السكنية بإطلاق النار دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا. وتشهد مناطق جنوب سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشمل مداهمات للمنازل واعتقال مدنيين وإقامة حواجز عسكرية، فيما تؤكد دمشق رفضها لهذه الانتهاكات وتطالب بانسحاب الاحتلال من الأراضي السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: يا فتاح راديو صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع نظيره السنغالي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان مواصلة الجهود لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على أهمية تطوير التعاون في مجالات عدة خاصة الاستثمار، كما أشار إلى أن تعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية يحظى بأهمية كبيرة، مؤكدا استمرار تركيا في اتخاذ خطواتها وفق مبدأ الربح المتبادل. سوريا تدين بشدة محاولة استهداف منشآت نفطية سعودية عبر طائرات مسيرة. أدانت الجمهورية العربية السورية

يا أمس الاثنين بأشد العبارات، محاولة استهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها تضامن سوريا مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مجددة دعوتها إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت في وقت سابق اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية. وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره النيجري التعاون الثنائي. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره بجمهورية النيجر ساليفو مودي التعاون بين البلدين في مجال الدفاع. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين أمس الاثنين بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية. غوتيريش: دعم سوريا مسؤولية دولية والمرحلة المقبلة يقودها السوريون. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين أن دعم سوريا مسؤولية دولية، داعيا المجتمع الدولي إلى حشد الموارد لمساعدة الشعب السوري وإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الدمار. وقال غوتيريش في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية إن سوريا تسير في المسار الصحيح بعد التحرير، وإن المرحلة المقبلة يجب أن يقودها السوريون أنفسهم، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تمتلك أي أجندة في البلاد بل تدعم عملية يقودها السوريون. وشدد على أن الجولان أرض سورية وأن انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مقبولة، مطالبا باحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، كما أكد ضرورة دعم مسار العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومساندة الضحايا والناجين، إلى جانب حشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار وعودة النازحين. وزارة الزراعة السورية تبحث مع منظمة دولية تعزيز التعاون لدعم الأسر الريفية. بحث وزير الزراعة السوري باسل سويدان أمس الاثنين مع مسؤولات في منظمة كريستان إيد سبل تعزيز التعاون لتنفيذ برامج تنموية تستهدف دعم الأسر الريفية والتمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا. وأكد سويدان انفتاح الوزارة على التعاون مع المنظمات المحلية والدولية وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية بما يدعم الفلاحين ويساعد المزارعين المهجرين على العودة إلى قراهم واستثمار أراضيهم. كما بحث الجانبان تنفيذ مشروع مشترك يعتمد أساليب زراعية حديثة لدعم المجتمعات الريفية والمرأة ومواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي. وكان الوزير السويدان قد بحث في وقت سابق الاثنين مع نظيره اللبناني نزار هاني سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وإعداد بروتوكول لتنظيم انسياب المنتجات الزراعية عبر الحدود. وأكد السويدان أهمية دعم الفلاحين وتطوير الإنتاج الزراعي وإدخال التقنيات الحديثة في الإرشاد الزراعي، إلى جانب تحديث التشريعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه

0: والتجارة في جمهورية تشيك. يان سيشتر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين. وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة أن المباحثات تناولت فتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي ومشاركة الشركات التشيكية في مشاريع إعادة الإعمار والتعافي المبكر، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية. وأكد الوزير الشعار أن سوريا تدخل مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على الانفتاح وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مشددا على أهمية بناء شراكات دولية فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة. مباحثات سورية يابانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة. بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أمس الاثنين مع القائم بأعمال سفارة اليابان في دمشق أكيهيرو تسوجي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة بين البلدين. واستعرض العلي الهيكلية الجديدة للاتحاد ورؤيته في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب دور مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية واللجان التخصصية، وخاصة لجنة التدريب والتعليم المهني. من جانبه أكدت سوجي استعداد الجانب الياباني لبناء شراكة فاعلة مع اتحاد غرف التجارة السورية وتطوير آليات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وبناء القدرات، بما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز دور القطاع الخاص. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على أحياء سكنية بريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين النار باتجاه أحياء سكنية في قرية معرية بريف درعا الغربي، ضمن انتهاكاته المتواصلة للسيادة السورية. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات المتمركزة في ثكنة الجزيرة على الأطراف الغربية للقرية استهدفت الأحياء السكنية بإطلاق النار دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا. وتشهد مناطق جنوب سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشمل مداهمات للمنازل واعتقال مدنيين وإقامة حواجز عسكرية، فيما تؤكد دمشق رفضها لهذه الانتهاكات وتطالب بانسحاب الاحتلال من الأراضي السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقراً وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيراً يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستعباد.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول

محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى وليس غناه فيهم بغنائه. ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه. ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه. ولو وزن استمتاعه بغنائه، إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه. رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه، إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله، وليصبر، وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله

بعض القوم بالنعم، وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع نظيره السنغالي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان مواصلة الجهود لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على أهمية تطوير التعاون في مجالات عدة خاصة الاستثمار. كما أشار إلى أن تعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية يحظى بأهمية كبيرة، مؤكدا استمرار تركيا في اتخاذ خطواتها وفق مبدأ الربح المتبادل. سوريا تدين بشدة محاولة استهداف منشآت نفطية سعودية عبر طائرات مسيرة. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الاثنين بأشد العبارات محاولة استهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها تضامن سوريا مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مجددة دعوتها إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت في وقت سابق اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية. وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره النيجري التعاون الثنائي. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره بجمهورية النيجر ساليفو مودي التعاون بين البلدين في مجال الدفاع. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين أمس الاثنين بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية. غوتيريش: دعم سوريا مسؤولية دولية والمرحلة المقبلة يقودها السوريون. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين أن دعم سوريا مسؤولية دولية، داعيا المجتمع الدولي إلى حشد الموارد لمساعدة الشعب السوري وإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الدمار. وقال غوتيريش في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية إن سوريا تسير في المسار الصحيح بعد التحرير، وإن المرحلة المقبلة يجب أن يقودها السوريون أنفسهم، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تمتلك أي أجندة في البلاد بل تدعم عملية يقود والسوريون. وشدد على أن الجولان أرض سورية وأن انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مقبولة، مطالبا باحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، كما أكد ضرورة دعم مسار العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومساندة الضحايا والناجين، إلى جانب حشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار وعودة النازحين. وزارة الزراعة السورية تبحث مع منظمة دولية تعزيز التعاون لدعم الأسر الريفية. بحث وزير الزراعة السوري باسل سويدان أمس الاثنين مع مسؤولات في منظمة كريستان إيد سبل تعزيز التعاون لتنفيذ برامج تنموية تستهدف دعم الأسر الريفية والتمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا. وأكد سويدان انفتاح الوزارة على التعاون مع المنظمات المحلية والدولية وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية بما يدعم الفلاحين ويساعد المزارعين المهجرين على العودة إلى قراهم واستثمار أراضيهم. كما بحث الجانبان تنفيذ مشروع مشترك يعتمد أساليب زراعية حديثة لدعم المجتمعات الريفية والمرأة ومواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي. وكان الوزير السويدان قد بحث في وقت سابق الاثنين مع نظيره اللبناني نزار هاني سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وإعداد بروتوكول لتنظيم انسياب المنتجات الزراعية عبر الحدود. وأكد السويدان أهمية دعم الفلاحين وتطوير الإنتاج الزراعي وإدخال التقنيات الحديثة في الإرشاد الزراعي إلى جانب تحديث التشريعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. من جانبه أشاد الوزير اللبناني بعمق العلاقات بين البلدين ودعا إلى إعداد بروتوكول زراعي متكامل يسهل حركة المنتجات الزراعية ويخفف الازدحام على المعابر الحدودية. وزير الاقتصاد السوري يبحث مع مسؤول تشيكي تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أمس الاثنين مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين. وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة أن المباحثات تناولت فتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي ومشاركة الشركات التشيكية في مشاريع إعادة الإعمار والتعافي المبكر خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية.

0: مباحثات سورية يابانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة. بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أمس الاثنين مع القائم بأعمال سفارة اليابان في دمشق أكيهيرو تسوجي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة بين البلدين. واستعرض العلي الهيكلية الجديدة للاتحاد ورؤيته في دعم الاقتصاد الوطني إلى جانب دور مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية واللجان التخصصية وخاصة لجنة التدريب والتعليم المهني. من جانبه أكدت سوجي استعداد الجانب الياباني لبناء شراكة فاعلة مع اتحاد غرف التجارة السورية وتطوير آليات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وبناء القدرات بما يدعم التعافي الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص. آليات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وبناء القدرات بما يدعم التعافي الاقتصادية ويعزز دور آليات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وبناء القدرات بما يدعم التعافي الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص. دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا، وتشهد مناطق جنوب سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشمل مداهمات للمنازل واعتقال مدنيين وإقامة حواجز عسكرية، فيما تؤكد دمشق رفضها لهذه الانتهاكات وتطالب بانسحاب الاحتلال من الأراضي السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خلوا التفاح. استخدم خل التفاح لسنوات كعلاج منزلي للعديد من المشكلات الصحية، كمكافحة بعض الجراثيم والفطريات، كما أظهرت عدة دراسات أنه قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يلعب دورا في دعم فقدان الوزن الزائد لدى البعض. ولكن ما هو أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ وكم الكمية التي يوصى بتناولها؟ ومتى ينصح بتجنب شربه؟ وما أفضل طريقة للحصول على فوائده؟ إليكم الإجابة في هذا الحديث الشامل. ما أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ يعتقد كثير من الأشخاص أن توقيت تناول خل التفاح قد يكون العامل الأهم للحصول على فوائده، إلا أن الأدلة العلمية المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن الفوائد المحتملة

لخل التفاح تعتمد بدرجة أكبر على الانتظام في استخدامه وطريقة تناوله أكثر من اعتمادها على وقت محدد، كما أن التوقيت المناسب قد يختلف حسب الهدف من استخدامه، وفيما يأتي توضيح ذلك. تناول خل التفاح قبل الوجبات للتحكم في الشهية وفقدان الوزن. تشير بعض الدراسات السريرية إلى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات قد يساهم في زيادة الشعور بالشبع والحد من الشهية، كما قد يساعد على تقليل الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. ويعتقد أن هذه التأثيرات قد تعود إلى قدرته على إبطاء إفراغ المعدة، ما يطيل مدة بقاء الطعام في الجهاز الهضمي ويعزز الإحساس بالامتلاء. وقد ينعكس ذلك على التحكم في الوزن، إذ تشير بعض الأدلة إلى أن تناول خل التفاح مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن وتقليل دهون الجسم. ومع ذلك لم تثبت الدراسات طويلة الأمد وجود تأثير واضح أو مستمر له في كبح الشهية أو تعزيز فقدان الوزن عند استخدام الخل وحده دون الالتزام بحمية. ورغم هذه النتائج الواعدة، فإن معظم الأدلة المتوفرة تستند إلى دراسات صغيرة أجريت على مجموعات محدودة من المشاركين، ولذلك ما تزال هناك حاجة إلى دراسات أكبر وأكثر جودة لتأكيد هذه الفوائد وتحديد مدى فعاليتها لدى مختلف الفئات. تناول خل التفاح قبل النوم للمساعدة على خفض سكر الدم الصيامي. أشارت بعض الدراسات المبكرة إلى أن تناول كمية صغيرة من خل التفاح قبل النوم قد يساهم في خفض مستويات سكر الدم الصيامي في صباح اليوم التالي لدى بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. ومع ذلك ما تزال هذه الأدلة العلمية المتوفرة محدودة وغير كافية لتأكيد هذا التأثير، ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات قبل اعتباره وسيلة فعالة للمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم. أما بالنسبة للأشخاص غير المصابين بالسكري، فلا توجد أدلة علمية تثبت وجود فوائد محددة لتناول خل التفاح قبل النوم، كما لا ينصح بالاعتماد عليه كبديل للعلاجات الموصوفة أو التغييرات المثبتة في نمط الحياة للسيطرة على مستويات السكر في الدم. كم الجرعة اليومية الموصى بها من خل التفاح؟ يعد استخدام خل التفاح في تحضير الطعام مثل إضافته إلى تتبيلات السلطات أو الصلصات من أفضل الطرق لإدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي، إذ يساعد ذلك على الاستفادة منه دون الحاجة إلى تناوله كمشروب مركز. أما إذا فضل الشخص شرب خل التفاح فينصح دائما بتخفيفه بالماء قبل تناوله، وتتراوح الكمية المستخدمة عادة بين ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين، وقد تصل في بعض الدراسات إلى ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يوميا على أن تخفف في كوب كبير من الماء. كما يفضل البدء بكمية صغيرة ومراقبة مدى تحمل الجسم ثم زيادتها تدريجيا عند الحاجة، مع تجنب الإفراط في تناوله، لأن ذلك قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية كاضطرابات الجهاز الهضمي وتآكل مين الأسنان. ما أفضل نوع من خل التفاح؟ لا توجد أدلة علمية تثبت أن نوعا معينا من خل التفاح يقدم فوائد صحية أكثر من غيره، إلا أن خبراء التغذية يوصون بالانتباه إلى المعايير الآتية عند شرائه. الأنواع غير المفلترة من خل التفاح،
فهي تحتوي على أم خل التفاح، وهي مزيج طبيعي من البكتيريا والخمائر والإنزيمات يتكون أثناء عملية التخمير. وأظهرت دراسات أنها تعمل كبروبيوتيك طبيعي، وقد تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم، هذا إلى جانب احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة. الأنواع العضوية: لأنها تصنع من تفاح زرع دون استخدام المبيدات والأسمدة الصناعية، والتي أظهرت بعض الأدلة الأولية أنها تنطوي على مخاطر للجسم. الأنواع الخالية من السكريات أو الإضافات: ينصح بقراءة الملصق الغذائي والتأكد من عدم احتواء المنتج على سكريات مضافة أو منكهات أو محليات صناعية. وبغض النظر عن نوع خل التفاح، تبقى طريقة استخدامه والاعتدال في تناوله أكثر أهمية من اختيار علامة تجارية أو نوع معين للحصول على فوائده المحتملة. ما أفضل طريقة لشرب خل التفاح؟ للاستفادة من الفوائد المحتملة لخل التفاح مع تقليل خطر حدوث آثاره الجانبية، ينصح باتباع الإرشادات الآتية: استخدامه باعتدال، فلا توجد جرعة موحدة تناسب الجميع، إلا أن الإفراط في تناول خل التفاح قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية، لذلك يفضل استخدامه بكميات معتدلة. خففه بالماء قبل شربه، ينصح بتخفيف خل التفاح في كوب كبير من الماء أو إضافته إلى الأطعمة مثل تتبيلات السلطات لتقليل حموضته، كما يفضل تجنب شربه دون تخفيف أو على معدة فارغة إذا كان يسبب اضطرابات هضمية. اشربه باستخدام شفاطة، قد تساعد الشفاطة على تقليل ملامسة خل التفاح للأسنان، مما يحد من تأثير حموضته في مينا الأسنان عند الاستخدام المتكرر. اشطف فمك بالماء بعد تناوله، يفضل المضمضة بالماء بعد شرب خل التفاح للمساعدة على إزالة بقايا الحموضة وتقليل تأثيرها المحتمل في الأسنان، مع تجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناوله. استشر الطبيب إذا كنت تعاني من حالة صحية أو تتناول أدوية، فقد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية أو يؤثر في بعض الحالات الصحية، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يتناولون أدوية بشكل مستمر. متى ينصح بتجنب شرب خل التفاح؟ يمكن لمعظم الأشخاص شرب خل التفاح في أي وقت من اليوم، إلا أنه قد يكون من الأفضل الحد من تناوله أو تجنبه في بعض الحالات، ومنها على الريق صباحا. يعتقد البعض أن شرب خل التفاح صباحا يعزز فقدان الوزن، إلا أنه لا توجد أدلة علمية تثبت أن تناوله في هذا الوقت يزيد من فعاليته، وتشير الدراسات إلى أنه قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن، ولكن ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك. كما قد يسبب خل التفاح الغثيان أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص، لذلك قد لا يكون تناوله على معدة فارغة مناسبا للجميع، وينصح بالتوقف عن استخدامه إذا تسبب في أعراض مزعجة كالغثيان أو القيء. تناول بعض الأدوية: قد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية كمدرات البول والملينات والإنسولين، لذلك ينصح باستشارة الطبيب للتأكد من أمان استخدامه مع الأدوية التي تستخدمها. انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم: قد يؤدي الإفراط في تناول خل التفاح إلى تفاقم انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم. الإصابة بأمراض الكلى: يفضل تجنب الإفراط في استخدام خل التفاح لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، إذ قد تكون الكلى غير قادرة على التعامل مع كميات مرتفعة من الأحماض أو التخلص منها بكفاءة.
هل يوجد أي أضرار لخل التفاح؟ نعم، فعلى الرغم من أن خل التفاح يعد آمناً لمعظم الأشخاص عند استخدامه بكميات معتدلة وبالطريقة الصحيحة، إلا أن تناوله أو استخدامه موضعياً قد يرتبط ببعض الآثار الجانبية المحتملة، خاصة عند الإفراط في استخدامه أو استعماله دون تخفيف. وتشمل هذه الآثار تهيج الجلد وتلف من الأسنان وتهيج أو حرق المريء والشعور بالغثيان. مستمعين الكرام، هل تستخدمون خل التفاح في طعامكم؟ وهل سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل؟ نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها عن خل التفاح مفيدة لكم. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. راديو صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع نظيره السنغالي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان مواصلة الجهود لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على أهمية تطوير التعاون في مجالات عدة خاصة الاستثمار، كما أشار إلى أن تعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية يحظى بأهمية كبيرة، مؤكدا استمرار تركيا في اتخاذ خطواتها وفق مبدأ الربح المتبادل. سوريا تدين بشدة محاولة استهداف منشآت نفطية سعودية عبر طائرات مسيرة. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الاثنين بأشد العبارات محاولة استهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها تضامن سوريا مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مجددة دعوتها إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت في وقت سابق اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية. وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره النيجيري التعاون الثنائي. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره بجمهورية النيجر ساليفو مودي التعاون بين البلدين في مجال الدفاع. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين أمس الاثنين بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية. غوتيريش: دعم سوريا مسؤولية دولية والمرحلة المقبلة يقودها السوريون. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين أن دعم سوريا مسؤولية دولية، داعيا المجتمع الدولي إلى حشد الموارد لمساعدة الشعب السوري وإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الدمار. وقال غوتيريش في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية إن سوريا تسير في المسار الصحيح بعد التحرير، وإن المرحلة المقبلة يجب أن يقودها السوريون أنفسهم، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تمتلك أي أجندة في البلاد بل تدعم عملية يقودها السوريون، وشدد على أن الجولان أرض سورية وأن انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مقبولة، مطالبا باحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، كما أكد ضرورة دعم مسار العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومساندة الضحايا والناجين، إلى جانب حشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار وعودة النازحين. وزارة الزراعة السورية تبحث مع منظمة دولية تعزيز التعاون لدعم الأسر الريفية. بحث وزير الزراعة السوري باسل سويدان أمس الاثنين مع مسؤولات في منظمة كريستان إيد سبل تعزيز التعاون لتنفيذ برامج تنموية تستهدف دعم الأسر الريفية والتمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا، وأكد سويدان انفتاح الوزارة على التعاون مع المنظمات المحلية والدولية وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية بما يدعم الفلاحين ويساعد المزارعين المهجرين على العودة إلى قراهم واستثمار أراضيهم. كما بحث الجانبان تنفيذ مشروع مشترك يعتمد أساليب زراعية حديثة لدعم المجتمعات الريفية والمرأة ومواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي. وكان الوزير السويدان قد بحث في وقت سابق الاثنين مع نظيره اللبناني نزار هاني سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وإعداد بروتوكول لتنظيم انسياب المنتجات الزراعية عبر الحدود. وأكد السويدان أهمية دعم الفلاحين وتطوير الإنتاج الزراعي وإدخال التقنيات الحديثة في الإرشاد الزراعي، إلى جانب تحديث التشريعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. من جانبه أشاد الوزير اللبناني بعمق العلاقات بين البلدين ودعا إلى إعداد بروتوكول زراعي متكامل يسهل حركة المنتجات الزراعية ويخفف الازدحام على المعابر الحدودية. وزير الاقتصاد السوري يبحث مع مسؤول تشيكي تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أمس الاثنين مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين. وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة أن المباحثات تناولت فتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي ومشاركة الشركات التشيكية في مشاريع إعادة الإعمار والتعافي المبكر خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية. وأكد الوزير الشعار أن سوريا تدخل مرحلة

0: بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أمس الاثنين مع القائم بأعمال سفارة اليابان في دمشق أكيهيرو تسوجي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة بين البلدين. واستعرض العلي الهيكلية الجديدة للاتحاد ورؤيته في دعم الاقتصاد الوطني إلى جانب دور مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية واللجان التخصصية وخاصة لجنة التدريب والتعليم المهني. من جانبه أكدت سوج استعداد الجانب الياباني لبناء شراكة فاعلة مع اتحاد غرف التجارة السورية وتطوير آليات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وبناء القدرات بما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز دور القطاع الخاص. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على أحياء سكنية بريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين النار باتجاه أحياء سكنية في قرية معرية بريف درعا الغربي ضمن انتهاكاته المتواصلة للسيادة السورية. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات المتمركزة في ثكنة الجزيرة على الأطراف الغربية للقرية استهدفت الأحياء السكنية بإطلاق النار دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا. وتشهد مناطق جنوب سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشمل مداهمات للمنازل واعتقال مدنيين وإقامة حواجز عسكرية، فيما تؤكد دمشق رفضها لهذه الانتهاكات وتطالب بانسحاب الاحتلال من الأراضي السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحرز لقب دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات للمرة الثانية، وأردوغان يهنئ المنتخب. أحرز المنتخب التركي للسيدات لقب دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب البرازيل بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة ماكاو الصينية. ونجح المنتخب التركي بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي في قلب تأخره بعد خسارة الشوط الأول ليحسم المواجهة ويحقق اللقب، فيما تألقت ميليسا فرغاس بتسجيلها 33 نقطة لتحصد جائزة أفضل لاعبة في البطولة. وبهذا الفوز ثأر المنتخب التركي من البرازيل بعد ثلاث هزائم متتالية أمامها في البطولات السابقة، كما أحرز لقبه الثاني في البطولة بعد تتويجه الأول عام 2023. وعقب المباراة هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان المنتخب، مؤكدا في منشور عبر منصة سوسيال أن اللاعبات حققن إنجازا أسعد تركيا بأكملها، قبل أن يجري اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي للكرة الطائرة محمد عاكف الصنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك مهنئا اللاعبات والجهاز الفني وجميع من ساهم في هذا الإنجاز. من جانبه شكر رئيس الاتحاد التركي الرئيس أردوغان على دعمه، مؤكدا أن كأس البطولة سيهدى له. وفي مباراة

مباراه تحديد المركزين الثالث والرابع نال المنتخب الايطالي الميداليه البرونزيه بعد فوزه على الصين المضيفه بثلاثه اشواط مقابل شوط. منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا. توج منتخب سوريا للناشئات تحت 17 عاما بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره اللبناني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان. ونجح المنتخب السوري في العودة بالمباراة بعد تأخره بهدفين في الشوط الأول قبل أن يحسم اللقب بركلات الترجيح، فيما توجت اللاعبة ماسا مينا بلقب هدافة البطولة، ونالت ميديا حسين جائزة أفضل حارسة مرمى. بشكطاش يحسم جولة الذهاب أمام ميتلاند الدنماركي، وباشاك شهير يكتفي بالتعادل مع ضيفه إنتر توركو الفنلندي. حقق بشكطاش التركي فوزا ثمينا على ضيفه ميتلاند الدنماركي بهدف دون مقابل في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الدوري الأوروبي لكرة القدم التي أقيمت على ملعب توبراش في إسطنبول، وسجل أوركن كوكتشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 مستفيدا من النقص العددي في صفوف الفريق الدنماركي ليمنح بشكطاش أفضلية قبل مواجهة الإياب المقررة في الدنمارك يوم 30 تموز لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثالث. وفي مباراة أخرى اكتفى باشاك شهير بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه إنتر توركو الفنلندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم على ملعب فاتح تريم في إسطنبول. وتقدم الفريق الفنلندي أولا عبر النيجيري كلينتون جيفتا قبل أن يدرك أمين بيرم التعادل لبشاك شهير في الشوط الثاني ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى مباراة الإياب المقررة في فنلندا يوم 30 تموز. بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة تختتم منافساتها في دمشق بمسابقة الخيول العربية المسجلة. اختتمت الأحد 26 تموز منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة على ملعب النخبة الدولي في نادي الفروسية المركزي بمنطقة الدماس في ريف دمشق بإقامة مسابقة الخيول العربية المسجلة. وشهد اليوم الختامي منافسات في 9 فئات شملت الأمهار والمهرات والأفراس والأحصنة بمختلف الفئات العمرية وسط مشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة. وكانت منافسات اليوم الثاني قد أسفرت عن فوز الجواد جوهر التابع لنادي الفروسية المركزي بلقب بطولة الأحصنة، فيما توجت الفرس أميرة المملوكة لآدم بيروتي بلقب بطولة الأفراس. وتضمنت البطولة 19 فئة على مدار 3 أيام بمشاركة نحو 170 جوادا خصص اليومان الأول والثاني منها للخيول السورية الصافية، بينما خصص اليوم الثالث للخيول العربية المسجلة في إطار دعم الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة وإبراز خصائصها الجمالية.

أحرز البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين لقب جائزة المجر الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للفورمولا 1 بعدما أنهى السباق في المركز الأول على حلبة هونغارو رينغ بالعاصمة المجرية بودابست. وتقدم نوريس على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، فيما حل الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس في المركز الثالث، بينما انسحب زميل نوريس الأسترالي أوسكار بياستري بسبب عطل فني في علبة التروس.

مايلز يحقق أسرع زمن لعام 2026 في سباق المئة متر. حقق العداء الأمريكي نواه لايلز أسرع زمن في العالم خلال عام 2026 في سباق 100 متر بعدما أحرز المركز الأول في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة نيويورك مسجلا 9 ثوان و79 جزءا من الثانية. كما شهدت البطولة فوز الأمريكية شاكاري ريتشاردسون بسباق 100 متر للسيدات بزمن بلغ 10 ثوان و77 جزءا من الثانية، في حين تواصلت منافسات بقية المسابقات وسط استعدادات الرياضيين لبطولات العالم المقبلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

مريت عبد الدار الولف حيها سلم عليها وسلم عليها يا ناس ما كان حبي لأجلها قدار لكن لأجل الحبيب اللي

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع نظيره السنغالي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان مواصلة الجهود لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على أهمية تطوير التعاون في مجالات عدة خاصة الاستثمار. كما أشار إلى أن تعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية يحظى بأهمية كبيرة، مؤكدا استمرار تركيا في اتخاذ خطواتها وفق مبدأ الربح المتبادل. سوريا تدين بشدة محاولة استهداف منشآت نفطية سعودية عبر طائرات مسيرة. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الاثنين بأشد العبارات محاولة استهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها تضامن سوريا مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مجددة دعوتها إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت في وقت سابق اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية. وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره النيجري التعاون الثنائي. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره بجمهورية النيجر ساليفو مودي التعاون بين البلدين في مجال الدفاع. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين أمس الاثنين بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية. غوتيريش: دعم سوريا مسؤولية دولية والمرحلة المقبلة يقودها السوريون. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين أن دعم سوريا مسؤولية دولية، داعيا المجتمع الدولي إلى حشد الموارد لمساعدة الشعب السوري وإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الدمار. وقال غوتيريش في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية إن سوريا تسير في المسار الصحيح بعد التحرير، وإن المرحلة المقبلة يجب أن يقودها السوريون أنفسهم، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تمتلك أي أجندة في البلاد بل تدعم عملية يقود والسوريون. وشدد على أن الجولان أرض سورية وأن انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مقبولة، مطالبا باحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، كما أكد ضرورة دعم مسار العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومساندة الضحايا والناجين، إلى جانب حشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار وعودة النازحين. وزارة الزراعة السورية تبحث مع منظمة دولية تعزيز التعاون لدعم الأسر الريفية. بحث وزير الزراعة السوري باسل سويدان أمس الاثنين مع مسؤولات في منظمة كريستان إيد سبل تعزيز التعاون لتنفيذ برامج تنموية تستهدف دعم الأسر الريفية والتمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا. وأكد سويدان انفتاح الوزارة على التعاون مع المنظمات المحلية والدولية وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية بما يدعم الفلاحين ويساعد المزارعين المهجرين على العودة إلى قراهم واستثمار أراضيهم. كما بحث الجانبان تنفيذ مشروع مشترك يعتمد أساليب زراعية حديثة لدعم المجتمعات الريفية والمرأة ومواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي. وكان الوزير السويدان قد بحث في وقت سابق الاثنين مع نظيره اللبناني نزار هاني سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وإعداد بروتوكول لتنظيم انسياب المنتجات الزراعية عبر الحدود. وأكد السويدان أهمية دعم الفلاحين وتطوير الإنتاج الزراعي وإدخال التقنيات الحديثة في الإرشاد الزراعي إلى جانب تحديث التشريعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. من جانبه أشاد الوزير اللبناني بعمق العلاقات بين البلدين ودعا إلى إعداد بروتوكول زراعي متكامل يسهل حركة المنتجات الزراعية ويخفف الازدحام على المعابر الحدودية. وزير الاقتصاد السوري يبحث مع مسؤول تشيكي تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أمس الاثنين مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين. وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة أن المباحثات تناولت فتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي ومشاركة الشركات التشيكية في مشاريع إعادة الإعمار والتعافي المبكر خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية. وأكد الوزير الشعار أن سوريا تدخل مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على الانفتاح وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مشددا على أهمية بناء شراكات دولية فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة.

العلاقات الاقتصادية المشتركة. بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أمس الاثنين مع القائم بأعمال سفارة اليابان في دمشق أكيهيرو تسوجي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة بين البلدين. واستعرض العلي الهيكلية الجديدة للاتحاد ورؤيته في دعم الاقتصاد الوطني إلى جانب دور مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية واللجان التخصصية

0: أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين النار باتجاه أحياء سكنية في قرية معرية بريف درعا الغربي ضمن انتهاكاته المتواصلة للسيادة السورية. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات المتمركزة في ثكنة الجزيرة على الأطراف الغربية للقرية استهدفت الأحياء السكنية بإطلاق النار دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا. وتشهد مناطق جنوب سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشمل مداهمات للمنازل واعتقال مدنيين وإقامة حواجز عسكرية، فيما تؤكد دمشق رفضها لهذه الانتهاكات وتطالب بانسحاب الاحتلال من الأراضي السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

قال وزير التجارة التركي عمر بولات الأربعاء 22 من تموز إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ نحو 3,750,000,000 دولار في عام 2025 بزيادة تجاوزت 40%. وأكد بولات سعي البلدين إلى رفعه إلى 10 مليارات دولار. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع بعنوان المناطق الحرة التجارية والصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار بالعاصمة أنقرة، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قتيبة أحمد بدوي، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيكليوغلو. وأوضح بولات أن تركيا وسوريا تواصلان العمل لتحقيق هدف رفع حجم التجارة الخارجية بينهما إلى 10 مليارات دولار. وأكد بولات أن البلدين عازمان على زيادة الإنتاج والاستثمارات إلى جانب تعزيز وتوسعة وتحديث المعابر الجمركية البرية وخطوط النقل البحري بما يسهم في تنمية حركة التجارة بينهما. وأشار إلى أن حركة التجارة وعبور المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين مستمرة دون انقطاع. ولفت بولات إلى أن العمل يتواصل بوتيرة متسارعة لافتتاح معبر صيبين القامشلي الواقع في أقصى شرق الحدود أمام حركة التجارة والمسافرين.

أمور الترانزيت قبل نهاية العام. وأضاف أن انطلاق حركة الترانزيت بين تركيا وسوريا فعليا منذ نيسان الماضي أسهم في تنشيط التجارة مع لبنان والأردن والعراق والسعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، معتبرا ذلك تطورا إيجابيا. وشدد بولاط على أهمية توسيع وإنشاء ممرات جديدة للنقل البري، إضافة إلى ممرات لنقل النفط والغاز الطبيعي تمتد من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، في ظل الانقطاعات التي شهدتها المنطقة بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز. ولفت إلى أن حكومتي البلدين أحرزتا تقدما في تسريع حركة تجارة الترانزيت مع دول الخليج، وأشار إلى أن حركة الترانزيت عبر السعودية المتوقفة منذ نحو 14 عاما وكذلك عبر سوريا والأردن استؤنفت بصورة منتظمة اعتبارا من 15 من نيسان الماضي.

بدوره صرح رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي أن بلاده دخلت مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وأنهم يهدفون إلى الارتقاء بالعلاقات مع تركيا من مرحلة الدعم والتضامن إلى مرحلة الشراكة الكاملة في الإنتاج والتنمية والاستثمار. وأوضح بدوي أن مشروعي منطقة إدلب للتجارة الحرة والميناء الجاف في المحافظة يشكلان مركزا متكاملا للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، ودعا المستثمرين والشركات التركية للمشاركة في قصة النجاح الاقتصادي الجديدة لسوريا من خلال التواجد في هذا الموقع الاستراتيجي منطقة إدلب الحرة والميناء الجاف. وذكر بدوي أنهم يقدمون حزمة حوافز شاملة للمستثمرين تتضمن إعفاءات ضريبية ومالية وجمركية، إلى جانب الحرية الكاملة في التخزين وإعادة التصدير والأنشطة الصناعية. وأضاف أن هدفنا ليس فقط زيادة حجم التجارة، بل أيضا إنشاء نظام متكامل يشمل سلاسل الإنتاج والإمداد بين تركيا وسوريا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع نظيره السنغالي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان مواصلة الجهود لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على أهمية تطوير التعاون في مجالات عدة خاصة الاستثمار. كما أشار إلى أن تعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية يحظى بأهمية كبيرة، مؤكدا استمرار تركيا في اتخاذ خطواتها وفق مبدأ الربح المتبادل. سوريا تدين بشدة محاولة استهداف منشآت نفطية سعودية عبر طائرات مسيرة. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الاثنين بأشد العبارات محاولة استهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها تضامن سوريا مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مجددة دعوتها إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت في وقت سابق اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية. وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره النيجري التعاون الثنائي. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره بجمهورية النيجر ساليفو مودي التعاون بين البلدين في مجال الدفاع. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين أمس الاثنين بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية. غوتيريش: دعم سوريا مسؤولية دولية والمرحلة المقبلة يقودها السوريون. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين أن دعم سوريا مسؤولية دولية، داعيا المجتمع الدولي إلى حشد الموارد لمساعدة الشعب السوري وإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الدمار. وقال غوتيريش في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية إن سوريا تسير في المسار الصحيح بعد التحرير، وإن المرحلة المقبلة يجب أن يقودها السوريون أنفسهم، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تمتلك أي أجندة في البلاد بل تدعم عملية يقودها السوريون. وشدد على أن الجولان أرض سورية وأن انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مقبولة، مطالبا باحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. كما أكد ضرورة دعم مسار العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومساندة الضحايا والناجين، إلى جانب حشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار وعودة النازحين. وزارة الزراعة السورية تبحث مع منظمة دولية تعزيز التعاون لدعم الأسر الريفية. بحث وزير الزراعة السوري باسل سويدان أمس الاثنين مع مسؤولات في منظمة كريستان إيد سبل تعزيز التعاون لتنفيذ برامج تنموية تستهدف دعم الأسر الريفية والتمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا. وأكد سويدان انفتاح الوزارة على التعاون مع المنظمات المحلية والدولية وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية بما يدعم الفلاحين ويساعد المزارعين المهجرين على العودة إلى قراهم واستثمار أراضيهم. كما بحث الجانبان تنفيذ مشروع مشترك يعتمد أساليب زراعية حديثة لدعم المجتمعات الريفية والمرأة ومواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي. وكان الوزير السويدان قد بحث في وقت سابق الاثنين مع نظيره اللبناني نزار هاني سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وإعداد بروتوكول لتنظيم انسياب المنتجات الزراعية عبر الحدود. وأكد السويدان أهمية دعم الفلاحين وتطوير الإنتاج الزراعي وإدخال التقنيات الحديثة في الإرشاد الزراعي إلى جانب تحديث التشريعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. من جانبه أشاد الوزير اللبناني بعمق العلاقات بين البلدين ودعا إلى إعداد بروتوكول زراعي متكامل يسهل حركة المنتجات الزراعية ويخفف الازدحام على المعابر الحدودية. وزير الاقتصاد السوري يبحث مع مسؤول تشيكي تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أمس الاثنين مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين. وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة أن المباحثات تناولت فتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي ومشاركة الشركات التشيكية في مشاريع إعادة الإعمار والتعافي المبكر خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية. وأكد الوزير الشعار أن سوريا تدخل مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على الانفتاح وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مشددا على أهمية بناء شراكات دولية فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة. مباحثات سورية يابانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة. بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أمس الاثنين مع القائم بأعمال سفارة اليابان في دمشق أكيهيرو تسوجي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة بين البلدين. واستعرض العلي الهيكلية الجديدة للاتحاد ورؤيته في دعم الاقتصاد الوطني إلى جانب دور مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية واللجان التخصصية وخاصة لجنة التدريب والتعليم المهني. من جانبه أكدت سوجي استعداد الجانب الياباني لبناء شراكة فاعلة مع اتحاد غرف التجارة السورية وتطوير آليات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وبناء القدرات بما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز دور القطاع الخاص. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على أحياء سكنية بريف درعا.

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين النار باتجاه أحياء سكنية في قرية معرية بريف درعا الغربي ضمن انتهاكاته المتواصلة للسيادة السورية. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات المتمركزة في ثكنة الجزيرة على الأطراف الغربية للقرية استهدفت الأحياء السكنية بإطلاق النار دون

0: الاقتصادي السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحب ما منع الكلام الألسنا،

الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. ليت الحبيب الهاجر هجر الكرى، من غير جرم واصلي صلة الضنا. بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا، بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا. ممم تقعن تلونا، وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت تحترق العواذل بيننا. أفدي المودعة التي أتبعتها نظرا فرادا بين زفرات ثنا. أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت بها فصارت ديدنا. وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي فيها، ووقتي الضحى والموهنا. ووقفت منها حيث أوقفني الندى، ووقفت منها حيث أوقفني الندى. وبلغت من بدر بن عمار المنى، لأبي الحسين جدا يضيق وعاؤه عنه، ولو كان الوعاء الأزمنا. وشجاعة أغناه عنها ذكرها، ونهى الجبان حديثها أن يجبنا. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. فكأنه والطعن من قدامه، متخوف من خلفه أن يطعنا. نفت التوهم عنه حدة ذهنه، فقضى على غيب الأمور تيقنا. يتفزع الجبار من بغتاته، فيظل في خلواته متكفنا. أمضى إرادته فسوف له قد، واستقرب الأقصى فثم له هنا. يجد الحديد على بضاضة جلده ثوبا أخف من الحرير وألينا. وأمر من فقد الأحبة عنده، فقد السيوف الفاقدات الأجفنا. لا يستكن الرعب بين ضلوعه يوما، ولا الإحساس

الإنسان ألا يحسنا مستنبط من علمه ما في غد، فكأن ما سيكون فيه دونا تتقاصر الأفهام عن إدراكه، مثل الذي الأفلاك فيه ودنا من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا، من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا.

لما قفلت من السواحل نحونا قفلت إليها وحشة من عندنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصنا سلكت تماثيل القباب الجن من شوق بها فأدرن فيك الأعينا طربت مراكبنا فخلنا أنها لولا حياء عاقها رقصت بنا أقبلت تبسم والجياد عوابس أقبلت تبسم والجياد عوابس يخببن بالحلق المضاعف والقنا عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه أمكنا والأمر أمرك والقلوب خوافق في موقف بين المنية والمنى فعجبت حتى ما عجبت من الضبا ورأيت حتى ما رأيت من السنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا. فطن الفؤاد لما أتيت على النوى ولما تركت مخافة أن تفطنا أضحى فراقك لي عليه عقوبة ليس الذي قاسيت منه هينا فاغفر فاغفر فدا لك واحبني من بعدها لتخصني بعطية منها أنا وانهى المشير عليك في بضلة فالحر ممتحن بأولاد الزنا ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى لعنت مقارنة اللئيم فإنها ضيف يجر من الندامة ضيفنا غضب الحسود إذا لقيتك راضيا رزء أخف علي من أن يوزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا المتنبي أحمد بن الحسين.

قلت عمري وضحي لاجل العزاه ضامي وارتجي ناقوطي الحبوب ما شت نار طحت بايد خباز الهم بالجمر والنار مشروب اشد الروح وامشي بنحف جنات اي بشد الروح وامشي بنحف جنات ولا عالي

عفى قلبي اش كثر يا ناس، عفى قلبي اش كثر.

ارتجل لك روح والفضها تعال انا رتنساك بس شوقك كبير ارتجل لك روح والفضها تعال وانا جنحك لو رحت

ليش بجناحك تحط بعدك شكال هاي نزوة وتنتهي وباكر تحير اسمعني مر وصفا لهذا المثال اسمعني مر

ما صحش راع بسان الهاد هم صح شراع بسان الهوى جنت كحلب ناظرك وانت لبجيت وطيحتني

شجع لي يكفيت هاي دنيا وانا بنص الشمس ضايع بالدروب وقلت حرمان باكر منك يموت.

لحظة من اشتياق ضيفي إذا عندك عجيبة بيوم تشتاق بلحظة من اشتياقك ضيف يدوب جرب تبقى وحدك وقت الغروب وشوف شلون وحشة بلا يا محبوب جرب تبقى وحدك وقت الغروب وشوف شلون وحشة بلا يا محبوب وشوف زقد بريء بعشرته وياك ولك شوف زقد بريء بعشرته وياك وانت بعشرتك قد شاك

سوى يا بعتك وعجبنك ونشوف ذنب الهجر

يابا ونشوف ذنب الهجر من عندي يوم منك ان كان منك يا كرب معذور عذر منك طيب ان كان

معذور عذرنك وان كان من مروتك سامحني سامحني اريد انك لو كنت ناويها صدق جرب لشم منك وانطيني عنوان السكن من اشتاق ازور انك انا وانطيني عنوان السكن

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع نظيره السنغالي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان مواصلة الجهود لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على أهمية تطوير التعاون في مجالات عدة خاصة الاستثمار، كما أشار إلى أن تعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية يحظى بأهمية كبيرة، مؤكدا استمرار تركيا في اتخاذ خطواتها وفق مبدأ الربح المتبادل. سوريا تدين بشدة محاولة استهداف منشآت نفطية سعودية عبر طائرات مسيرة. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الاثنين بأشد العبارات محاولة استهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها تضامن سوريا مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مجددة دعوتها إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت في وقت سابق اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية. وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره النيجيري التعاون الثنائي. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره بجمهورية النيجر ساليفو مودي التعاون بين البلدين في مجال الدفاع. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين أمس الاثنين بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية. غوتيريش: دعم سوريا مسؤولية دولية والمرحلة المقبلة يقودها السوريون. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين أن دعم سوريا مسؤولية دولية، داعياً المجتمع الدولي إلى حشد الموارد لمساعدة الشعب السوري وإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الدمار. وقال غوتيريش في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية إن سوريا تسير في المسار الصحيح بعد التحرير، وإن المرحلة المقبلة يجب أن يقودها السوريون أنفسهم، مؤكداً أن الأمم المتحدة لا تمتلك أي أجندة في البلاد بل تدعم عملية يقودها والسوريون. وشدد على أن الجولان أرض سورية وأن انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مقبولة، مطالبا باحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، كما أكد ضرورة دعم مسار العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومساندة الضحايا والناجين إلى جانب حشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار وعودة النازحين. وزارة الزراعة السورية تبحث مع منظمة دولية تعزيز التعاون لدعم الأسر الريفية. بحث وزير الزراعة السوري باسل سويدان أمس الاثنين مع مسؤولات في منظمة كريستان إيد سبل تعزيز التعاون لتنفيذ

تستهدف دعم الأسر الريفية والتمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا. وأكد سويدان انفتاح الوزارة على التعاون مع المنظمات المحلية والدولية وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية، بما يدعم الفلاحين ويساعد المزارعين المهجرين على العودة إلى قراهم واستثمار أراضيهم. كما بحث الجانبان تنفيذ مشروع مشترك يعتمد أساليب زراعية حديثة لدعم المجتمعات الريفية والمرأة ومواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي. وكان الوزير السويدان قد بحث في وقت سابق الاثنين مع نظيره اللبناني نزار هاني سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وإعداد بروتوكول لتنظيم انسياب المنتجات الزراعية عبر الحدود. وأكد السويدان أهمية دعم الفلاحين وتطوير الإنتاج الزراعي وإدخال التقنيات الحديثة في الإرشاد الزراعي، إلى جانب تحديث التشريعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. من جانبه أشاد الوزير اللبناني بعمق العلاقات بين البلدين، ودعا إلى إعداد بروتوكول زراعي متكامل يسهل حركة المنتجات الزراعية ويخفف الازدحام على المعابر الحدودية. وزير الاقتصاد السوري يبحث مع مسؤول تشيكي تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أمس الاثنين مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين. وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة أن المباحثات تناولت فتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي ومشاركة الشركات التشيكية في مشاريع إعادة الإعمار والتعافي المبكر، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية. وأكد الوزير الشعار أن سوريا تدخل مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على الانفتاح وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مشددا على أهمية بناء شراكات دولية فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة. مباحثات سورية يابانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة. بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أمس الاثنين مع القائم بأعمال سفارة اليابان في دمشق أكيهيرو تسوجي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة بين البلدين. واستعرض العلي الهيكلية الجديدة للاتحاد ورؤيته في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب دور مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية واللجان التخصصية وخاصة لجنة التدريب والتعليم المهني. من جانبه أكدت سوجي استعداد الجانب الياباني لبناء شراكة فاعلة مع اتحاد غرف التجارة السورية وتطوير آليات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وبناء القدرات، بما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز دور القطاع الخاص. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على أحياء سكنية بريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين النار باتجاه أحياء سكنية في قرية معرية بريف درعا الغربي، ضمن انتهاكاته المتواصلة للسيادة السورية. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات المتمركزة في ثكنة الجزيرة على الأطراف الغربية للقرية استهدفت الأحياء السكنية بإطلاق النار دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا. وتشهد مناطق جنوب سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشمل مداهمات للمنازل واعتقال مدنيين وإقامة حواجز عسكرية، فيما تؤكد دمشق رفضها لهذه الانتهاكات وتطالب بانسحاب الاحتلال من الأراضي.

0: الاقتصادي السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة. نلقى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج.

الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جوابوا بحاري، من كل حاف نصف عاري، وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب. جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه، ومن الضجيج صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الريح تصرخ بعراق، والموج يعول بعراق، عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون، وأنت أبعد ما تكون، والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة، هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانه، في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانه. هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام، وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة، فاحتازها إلا جديلة.

أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين لأنه قصص النساء حشد من الحيوات والأزمان كنا عنفوانه كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه أفليس ذاك سوى هباء حلم ودورة أسطوانه إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه يا أنتما مصباح روحي أنتما وأتى المساء والليل أطبق فلتشعا في دجاه فلا أتيه لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون أيخون إنسان بلاده إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون أيخون إنسان بلاده إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟

الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مطرب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى، ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية، من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية. فلتنطفي يا أنت يا قطرات، يا دم يا نقود، يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق، متى أعود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، بي الخليج ويا كواكبه الكبيرة يا نقود.

ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري. ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماع.

كن نافذتي وبابي في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود متى أعود متى أعود. أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد؟ سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي، وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين، ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي. لم يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب اليوم واندفق السرور علي يفجأني أعود وحسرتاه فلن أعود إلى العراق وهل يعود من كان تعوزه النقود وكيف تدخر النقود وأنت تأكل إذ تجوع وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام. لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع نظيره السنغالي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان مواصلة الجهود لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على أهمية تطوير التعاون في مجالات عدة خاصة الاستثمار، كما أشار إلى أن تعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية يحظى بأهمية كبيرة، مؤكدا استمرار تركيا في اتخاذ خطواتها وفق مبدأ الربح المتبادل. سوريا تدين بشدة محاولة استهداف منشآت نفطية سعودية عبر طائرات مسيرة. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الاثنين بأشد العبارات محاولة استهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها تضامن سوريا مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مجددة دعوتها إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت في وقت سابق اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية. وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره النيجيري التعاون الثنائي. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره بجمهورية النيجر ساليفو مودي التعاون بين البلدين في مجال الدفاع. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين أمس الاثنين بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية. غوتيريش: دعم سوريا مسؤولية دولية والمرحلة المقبلة يقودها السوريون. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين أن دعم سوريا مسؤولية دولية، داعياً المجتمع الدولي إلى حشد الموارد لمساعدة الشعب السوري وإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الدمار. وقال غوتيريش في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية إن سوريا تسير في المسار الصحيح بعد التحرير، وإن المرحلة المقبلة يجب أن يقودها السوريون أنفسهم، مؤكداً أن الأمم المتحدة لا تمتلك أي أجندة في البلاد بل تدعم عملية يقودها والسوريون. وشدد على أن الجولان أرض سورية وأن انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مقبولة، مطالبا باحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، كما أكد ضرورة دعم مسار العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومساندة الضحايا والناجين إلى جانب حشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار وعودة النازحين. وزارة الزراعة السورية تبحث مع منظمة دولية تعزيز التعاون لدعم الأسر الريفية. بحث وزير الزراعة السوري باسل سويدان أمس الاثنين مع مسؤولات في منظمة كريستان إيد سبل تعزيز التعاون لتنفيذ برامج تنموية تستهدف دعم الأسر الريفية والتمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا. وأكد سويدان انفتاح الوزارة على التعاون مع المنظمات المحلية والدولية وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية بما يدعم الفلاحين ويساعد المزارعين المهجرين على العودة إلى قراهم واستثمار أراضيهم. كما بحث الجانبان تنفيذ مشروع مشترك يعتمد أساليب زراعية حديثة لدعم المجتمعات الريفية والمرأة ومواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي. وكان الوزير السويدان قد بحث في وقت سابق الاثنين مع نظيره اللبناني نزار هاني سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وإعداد بروتوكول لتنظيم انسياب المنتجات الزراعية عبر الحدود. وأكد السويدان أهمية دعم الفلاحين وتطوير الإنتاج الزراعي وإدخال التقنيات الحديثة في الإرشاد الزراعي إلى جانب تحديث التشريعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. من جانبه أشاد الوزير اللبناني بعمق العلاقات بين البلدين ودعا إلى إعداد بروتوكول زراعي متكامل يسهل حركة المنتجات الزراعية ويخفف الازدحام على المعابر الحدودية. وزير الاقتصاد السوري يبحث مع مسؤول تشيكي تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أمس الاثنين مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين. وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة أن المباحثات تناولت فتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي ومشاركة الشركات التشيكية في مشاريع إعادة الإعمار والتعافي المبكر خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية. وأكد الوزير الشعار أن سوريا تدخل مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على الانفتاح وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة مشددا على أهمية بناء شراكات دولية فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة. مباحثات سورية يابانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة. بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أمس الاثنين مع القائم بأعمال سفارة اليابان في دمشق أكيهيرو تسوجي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة بين البلدين. واستعرض العلي الهيكلية الجديدة للاتحاد ورؤيته في دعم الاقتصاد الوطني إلى جانب دور مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية واللجان التخصصية وخاصة لجنة التدريب والتعليم المهني. من جانبه أكدت سوجي استعداد الجانب الياباني لبناء شراكة فاعلة مع اتحاد غرف التجارة السورية وتطوير آليات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وبناء القدرات بما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز دور القطاع الخاص. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على أحياء سكنية بريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين النار باتجاه أحياء سكنية في قرية معرية بريف درعا الغربي ضمن انتهاكاته المتواصلة للسيادة السورية. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات المتمركزة في ثكنة الجزيرة على الأطراف الغربية للقرية استهدفت الأحياء السكنية بإطلاق النار دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا. وتشهد مناطق جنوب سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشمل مداهمات للمنازل واعتقال مدنيين وإقامة حواجز عسكرية، فيما تؤكد دمشق رفضها لهذه الانتهاكات وتطالب بانسحاب الاحتلال من الأراضي السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: ومن سعد المختار ليش هيك؟ بقول لك يا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع نظيره السنغالي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان مواصلة الجهود لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على أهمية تطوير التعاون في مجالات عدة خاصة الاستثمار. كما أشار إلى أن تعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية يحظى بأهمية كبيرة، مؤكدا استمرار تركيا في اتخاذ خطواتها وفق مبدأ الربح المتبادل. سوريا تدين بشدة محاولة استهداف منشآت نفطية سعودية عبر طائرات مسيرة. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الاثنين بأشد العبارات محاولة استهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها تضامن سوريا مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مجددة دعوتها إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت في وقت سابق اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية. وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره النيجيري التعاون الثنائي. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره بجمهورية النيجر ساليفو مودي التعاون بين البلدين في مجال الدفاع. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين أمس الاثنين بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية. غوتيريش: دعم سوريا مسؤولية دولية والمرحلة المقبلة يقودها السوريون. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين أن دعم سوريا مسؤولية دولية، داعيا المجتمع الدولي إلى حشد الموارد لمساعدة الشعب السوري وإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الدمار. وقال غوتيريش في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية إن سوريا تسير في المسار الصحيح بعد التحرير، وإن المرحلة المقبلة يجب أن يقودها السوريون أنفسهم، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تمتلك أي أجندة في البلاد بل تدعم عملية يقودها السوريون. وشدد على أن الجولان أرض سورية وأن انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مقبولة، مطالبا باحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. كما أكد ضرورة دعم مسار العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومساندة الضحايا والناجين إلى جانب حشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار وعودة النازحين. وزارة الزراعة السورية تبحث مع منظمة دولية تعزيز التعاون لدعم الأسر الريفية. بحث وزير الزراعة السوري باسل سويدان أمس الاثنين مع مسؤولات في منظمة كريستان إيد سبل تعزيز التعاون لتنفيذ برامج تنموية تستهدف دعم الأسر الريفية والتمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا. وأكد سويدان انفتاح الوزارة على التعاون مع المنظمات المحلية والدولية وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية بما يدعم الفلاحين ويساعد المزارعين المهجرين على العودة إلى قراهم واستثمار أراضيهم. كما بحث الجانبان تنفيذ مشروع مشترك يعتمد أساليب زراعية حديثة لدعم المجتمعات الريفية والمرأة ومواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي. وكان الوزير السويدان قد بحث في وقت سابق الاثنين مع نظيره اللبناني نزار هاني سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وإعداد بروتوكول لتنظيم انسياب المنتجات الزراعية عبر الحدود. وأكد السويدان أهمية دعم الفلاحين وتطوير الإنتاج الزراعي وإدخال التقنيات الحديثة في الإرشاد الزراعي إلى جانب تحديث التشريعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. من جانبه أشاد الوزير اللبناني بعمق العلاقات بين البلدين ودعا إلى إعداد بروتوكول زراعي متكامل يسهل حركة المنتجات الزراعية ويخفف الازدحام على المعابر الحدودية. وزير الاقتصاد السوري يبحث مع مسؤول تشيكي تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أمس الاثنين مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية تشيك يان سيشتر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين. وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة أن المباحثات تناولت فتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي ومشاركة الشركات التشيكية في مشاريع إعادة الإعمار والتعافي المبكر خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية. وأكد الوزير الشعار أن سوريا تدخل مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على الانفتاح وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مشددا على أهمية بناء شراكات دولية فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة. مباحثات سورية يابانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة. بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أمس الاثنين مع القائم بأعمال سفارة اليابان في دمشق أكيهيرو تسوجي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة بين البلدين. واستعرض العلي الهيكلية الجديدة للاتحاد ورؤيته في دعم الاقتصاد الوطني إلى جانب دور مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية واللجان التخصصية وخاصة لجنة التدريب والتعليم المهني. من جانبه أكدت سوجي استعداد الجانب الياباني لبناء شراكة فاعلة مع اتحاد غرف التجارة السورية وتطوير آليات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وبناء القدرات بما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز دور القطاع الخاص. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على أحياء سكنية بريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين النار باتجاه أحياء سكنية في قرية معرية بريف درعا الغربي ضمن انتهاكاته المتواصلة للسيادة السورية. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات المتمركزة في ثكنة الجزيرة على الأطراف الغربية للقرية استهدفت الأحياء السكنية بإطلاق النار دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا. وتشهد مناطق جنوب سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشمل مداهمات للمنازل واعتقال مدنيين وإقامة حواجز عسكرية، فيما تؤكد دمشق رفضها لهذه الانتهاكات وتطالب بانسحاب الاحتلال من الأراضي السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: شهداء الإعلام في غزة سيبقون محل تقدير ووفاء. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن الإعلاميين الذين استشهدوا في قطاع غزة سيبقون محل تقدير ووفاء، مستذكرا من قضوا أثناء أداء رسالتهم المهنية. وقال أردوغان الثلاثاء 28 من تموز خلال مشاركته في الدورة الثانية لمجلس الاتصال إن التطورات المتسارعة في تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي أحدثت تحولا كبيرا في إنتاج المعلومات وتداولها.

طولها، محذرا في الوقت نفسه من المخاطر النفسية والاجتماعية التي تفرضها المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. رئيس وزراء العراق يصل أنقرة في زيارة رسمية. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الثلاثاء 28 تموز إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وكان في استقباله بمطار أنقرة وزير التجارة التركي عمر بولاط. ومن المقرر أن يعقد الزيدي لقاء مع الرئيس أردوغان في المجمع الرئاسي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وعقب وصوله زار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة ووضع الزيدي إكليلا من الزهور على الضريح ووقف دقيقة صمت أمام الضريح.

تركيا والسودان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية. وقعت تركيا والسودان الثلاثاء 28 تموز مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين أكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في السودان. وجرى توقيع المذكرة خلال لقاء وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونظيره السوداني محي الدين سالم في العاصمة أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير السوداني إلى تركيا. الشيباني يستقبل سفير سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهامه. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني الثلاثاء 28 تموز سفير سلطنة عمان لدى سوريا تركي بن محمود البوسعيدي في لقاء وداعي بمناسبة انتهاء مهامه. وأعرب الشيباني عن تقديره لجهود السفير في تعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا وسلطنة عمان متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة. مجلس الشعب السوري يناقش مشروع نظامه الداخلي. واصل مجلس الشعب السوري خلال دورته الاستثنائية الأولى من الدور التشريعي الأول الاثنين 27 تموز مناقشة مشروع نظامه الداخلي تمهيدا لإقراره في الجلسات المقبلة. وتناولت المناقشات مهام المجلس واختصاصاته وآلية انتخاب مكتب المجلس وتنظيم الدورات التشريعية العادية والاستثنائية إضافة إلى الإجراءات الداخلية الناظمة لعمله. ورفع المجلس جلسته على أن يستأنف خلال الأيام المقبلة استكمال مناقشة وإقرار بقية مواد مشروع النظام الداخلي.

ترامب: لا أحد يملي علي لمن نبيع طائرات F-35 وتركيا حليفتنا. أكد الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب أن لا أحد يستطيع أن يملي على واشنطن لمن تبيع مقاتلات F-35، مشددا على أن تركيا حليف كبير للولايات المتحدة. وقال ترامب خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أمس الاثنين إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صديق له، واصفا تركيا بأنها دولة قوية تمتلك جيشا كبيرا ومجهزا. وجاءت تصريحات ترامب ردا على اعتراض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على احتمال بيع المقاتلات الأمريكية لتركيا. القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في حلب وريفها. أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء 28 تموز أن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نفذت عملية أمنية مشتركة في مدينة حلب وريفها، أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء سوريا. الأمن الداخلي في اللاذقية يحيد عنصرين من ميليشيا سرايا الجواد وسرايا الكوميت.

0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب تحييد عنصرين من فلول النظام البائد يتبعان ميليشيا سرايا الجواد وسرايا الكوميت خلال عملية أمنية في ريف جبلة. وقال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد إن العملية أسفرت أيضا عن إلقاء القبض على مشتبه به متورط في استهداف قوى الأمن والجيش، مؤكدا استمرار ملاحقة المطلوبين للقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: شهداء الإعلام في غزة سيبقون محل تقدير ووفاء. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن الإعلاميين الذين استشهدوا في قطاع غزة سيبقون محل تقدير ووفاء، مستذكرا من قضوا أثناء أداء رسالتهم المهنية. وقال أردوغان الثلاثاء 28 من تموز خلال مشاركته في الدورة الثانية لمجلس الاتصال إن التطورات المتسارعة في تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي أحدثت تحولا كبيرا في إنتاج المعلومات وتداولها، محذرا في الوقت نفسه من المخاطر النفسية والاجتماعية التي تفرضها المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. رئيس وزراء العراق يصل أنقرة في زيارة رسمية. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الثلاثاء 28 من تموز إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وكان في استقباله بمطار أنقرة وزير التجارة التركي عمر بولاط. ومن المقرر أن يعقد الزيدي لقاء مع الرئيس أردوغان في المجمع الرئاسي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وعقب وصوله زار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة، ووضع الزيدي إكليلا من الزهور على الضريح ووقف دقيقة صمت أمام الضريح. تركيا والسودان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية. وقعت تركيا والسودان الثلاثاء 28 من تموز مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين أكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في السودان. وجرى توقيع المذكرة خلال لقاء وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونظيره السوداني محي الدين سالم في العاصمة أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير السوداني إلى تركيا. الشيباني يستقبل سفير سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهامه. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء

0: الثلاثاء 28 من تموز سفير سلطنة عمان لدى سوريا تركي بن محمود البوسعيدي في لقاء وداعي بمناسبة انتهاء مهامه. وأعرب الشيباني عن تقديره لجهود السفير في تعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا وسلطنة عمان، متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة. مجلس الشعب السوري يناقش مشروع نظامه الداخلي. واصل مجلس الشعب السوري خلال دورته الاستثنائية الأولى من الدور التشريعي الأول الاثنين 27 من تموز مناقشة مشروع نظامه الداخلي تمهيدا لإقراره في الجلسات المقبلة. وتناولت المناقشات مهام المجلس واختصاصاته وآلية انتخاب مكتب المجلس وتنظيم الدورات التشريعية العادية والاستثنائية، إضافة إلى الإجراءات الداخلية الناظمة لعمله. ورفع المجلس جلسته على أن يستأنف خلال الأيام المقبلة استكمال مناقشة وإقرار بقية مواد مشروع النظام الداخلي. ترامب: لا أحد يملي علي لمن نبيع طائرات F-35 وتركيا حليفتنا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لا أحد يستطيع أن يملي على واشنطن لمن تبيع مقاتلات F-35، مشددا على أن تركيا حليف كبير للولايات المتحدة. وقال ترامب خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أمس الاثنين إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صديق له، واصفا تركيا بأنها دولة قوية تمتلك جيشا كبيرا ومجهزا. وجاءت تصريحات ترامب ردا على اعتراض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على احتمال بيع المقاتلات الأمريكية لتركيا. القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في حلب وريفها. أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء 28 من تموز أن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نفذت عملية أمنية مشتركة في مدينة حلب وريفها، أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء سوريا. الأمن الداخلي في اللاذقية يحيد عنصرين من ميليشيا سرايا الجواد وسرايا الكوميت. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب تحييد عنصرين من فلول النظام البائد يتبعان ميليشيا سرايا الجواد وسرايا الكوميت خلال عملية أمنية في ريف جبلة. وقال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد إن العملية أسفرت أيضا عن إلقاء القبض على مشتبه به متورط في استهداف قوى الأمن والجيش، مؤكدا استمرار ملاحقة المطلوبين للقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نزار ايوه رفيق رشيد خي الله يرضى عليك ما بقى تحط لي جرايد لا على تختي ولا تحت تختي اذا بتريدها
1: ليه
0: لانه بجيبوا صراصير ودخي ما بقى تحط لي كل يوم كل

أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة بدورها خيي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: شهداء الإعلام في غزة سيبقون محل تقدير ووفاء. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن الإعلاميين الذين استشهدوا في قطاع غزة سيبقون محل تقدير ووفاء، مستذكرا من قضوا أثناء أداء رسالتهم المهنية. وقال أردوغان الثلاثاء 28 من تموز خلال مشاركته في الدورة الثانية لمجلس الاتصال إن التطورات المتسارعة في تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي أحدثت تحولا كبيرا في إنتاج المعلومات وتداولها، محذرا في الوقت نفسه من المخاطر النفسية والاجتماعية التي تفرضها المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. رئيس وزراء العراق يصل أنقرة في زيارة رسمية. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الثلاثاء 28 من تموز إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وكان في استقباله بمطار أنقرة وزير التجارة التركي عمر بولاط. ومن المقرر أن يعقد الزيدي لقاء مع الرئيس أردوغان في المجمع الرئاسي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وعقب وصوله زار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة، ووضع الزيدي إكليلا من الزهور على الضريح ووقف دقيقة صمت أمام الضريح.

0: تركيا والسودان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية. وقعت تركيا والسودان الثلاثاء 28 تموز مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين أكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في السودان. وجرى توقيع المذكرة خلال لقاء وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونظيره السوداني محي الدين سالم في العاصمة أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير السوداني إلى تركيا. الشيباني يستقبل سفير سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهامه. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء 28 تموز سفير سلطنة عمان لدى سوريا تركي بن محمود البوسعيدي في لقاء وداعي بمناسبة انتهاء مهامه. وأعرب الشيباني عن تقديره لجهود السفير في تعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا وسلطنة عمان متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة. مجلس الشعب السوري يناقش مشروع نظامه الداخلي. واصل مجلس الشعب السوري خلال دورته الاستثنائية الأولى من الدور التشريعي الأول 27 تموز مناقشة مشروع نظامه الداخلي تمهيدا لإقراره في الجلسات المقبلة. وتناولت المناقشات مهام المجلس واختصاصاته وآلية انتخاب مكتب المجلس وتنظيم الدورات التشريعية العادية والاستثنائية إضافة إلى الإجراءات الداخلية الناظمة لعمله. ورفع المجلس جلسته على أن يستأنف خلال الأيام المقبلة استكمال مناقشة وإقرار بقية مواد مشروع النظام الداخلي. ترامب: لا أحد يملي علي لمن نبيع طائرات F-35 وتركيا حليفتنا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لا أحد يستطيع أن يملي على واشنطن لمن تبيع مقاتلات F-35 مشددا على أن تركيا حليف كبير للولايات المتحدة. وقال ترامب خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أمس الاثنين إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صديق له، واصفا تركيا بأنها دولة قوية تمتلك جيشا كبيرا ومجهزا. وجاءت تصريحات ترامب ردا على اعتراض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على احتمال بيع المقاتلات الأمريكية لتركيا. القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في حلب وريفها. 28 تموز أن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نفذت عملية أمنية مشتركة في مدينة حلب وريفها أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء سوريا. الأمن الداخلي في اللاذقية يحيد عنصرين من ميليشيا سرايا الجواد وسرايا الكوميت. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب تحييد عنصرين من فلول النظام البائد يتبعان ميليشيا سرايا الجواد وسرايا الكويت خلال عملية أمنية في ريف جبلة. وقال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد إن العملية أسفرت أيضا عن إلقاء القبض على مشتبه به متورط في استهداف قوى الأمن والجيش، مؤكدا استمرار ملاحقة المطلوبين للقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جوابوا بحاري، من كل حاف نصف عاري. وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب، جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه، ومن الضجيج صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون.

تصرخ بعراق، والموج يعول بعراق، عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون، وأنت أبعد ما تكون، والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة، هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانة. في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانة، هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة، فاحتازها إلا جديلة. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين، وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين، ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء، أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال. كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال، أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه قصص النساء، حشد من الحيوات والأزمان، كنا عنفوانه، كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه. أفليس ذاك سوى هباء، حلم ودورة أسطوانه؟ إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟ أحببت فيك عراق روحي، أو حببتك أنت فيه؟ يا أنتما مصباح روحي أنتما، وأتى المساء والليل أطبق فلتشعا في دجاه فلا أتيه. لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء، الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء. شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء. شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

0: الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مطرب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية، من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية، فلتنطفي يا أنت يا قطرات، يا دم يا نقود، يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق، متى أعود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود بي الخليج ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري، ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي، في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود، متى أعود، متى أعود، أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد، سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي، وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب، من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين، عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين، ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي، لما يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب اليوم، واندفق السرور علي يفجأني أعود، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وهل يعود من كان تعوزه النقود، وكيف تدخر النقود، وأنت تأكل إذ تجوع، وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام، لتبكين على العراق، لتبكين على العراق، فما لديك سوى الدموع، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع، وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.
1: راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: شهداء الإعلام في غزة سيبقون محل تقدير ووفاء. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن الإعلاميين الذين استشهدوا في قطاع غزة سيبقون محل تقدير ووفاء، مستذكرا من قضوا أثناء أداء رسالتهم المهنية. وقال أردوغان الثلاثاء 28 من تموز خلال مشاركته في الدورة الثانية لمجلس الاتصال إن التطورات المتسارعة في تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي أحدثت تحولا كبيرا في إنتاج المعلومات وتداولها، محذرا في الوقت نفسه من المخاطر النفسية والاجتماعية التي تفرضها المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. رئيس وزراء العراق يصل أنقرة في زيارة رسمية. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الثلاثاء 28 من تموز إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وكان في استقباله بمطار أنقرة وزير التجارة التركي عمر بولاط. ومن المقرر أن يعقد الزيدي لقاء مع الرئيس أردوغان في المجمع الرئاسي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وعقب وصوله زار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة، ووضع الزيدي إكليلا من الزهور على الضريح ووقف دقيقة صمت أمام الضريح. تركيا والسودان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية. وقعت تركيا والسودان الثلاثاء 28 من تموز مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين أكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في السودان. وجرى توقيع المذكرة خلال لقاء وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونظيره السوداني محي الدين سالم في العاصمة أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير السوداني إلى تركيا. الشيباني يستقبل سفير سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهامه. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء 28 من تموز سفير سلطنة عمان لدى سوريا تركي بن محمود البوسعيدي في لقاء وداعي بمناسبة انتهاء مهامه. وأعرب الشيباني عن تقديره لجهود السفير في تعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا وسلطنة عمان، متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة. مجلس الشعب السوري يناقش مشروع نظامه الداخلي. واصل مجلس الشعب السوري خلال دورته الاستثنائية الأولى من الدور التشريعي الأول الاثنين 27 من تموز مناقشة مشروع نظامه الداخلي تمهيدا لإقراره في الجلسات المقبلة. وتناولت المناقشات مهام المجلس واختصاصاته وآلية انتخاب مكتب المجلس وتنظيم الدورات التشريعية العادية والاستثنائية إضافة إلى الإجراءات الداخلية الناظمة لعمله. ورفع المجلس جلسته على أن يستأنف خلال الأيام المقبلة استكمال مناقشة وإقرار بقية مواد مشروع النظام الداخلي. ترامب: لا أحد يملي علي لمن نبيع طائرات F-35 وتركيا حليفتنا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لا أحد يستطيع أن يملي على واشنطن لمن تبيع مقاتلات F-35، مشددا على أن تركيا حليف كبير للولايات المتحدة. وقال ترامب خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أمس الاثنين إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صديق له، واصفا تركيا بأنها دولة قوية تمتلك جيشا كبيرا ومجهزا. وجاءت تصريحات ترامب ردا على اعتراض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على احتمال بيع المقاتلات الأمريكية لتركيا. القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في حلب وريفها. أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء 28 تموز أن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نفذت عملية أمنية مشتركة في مدينة حلب وريفها، أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء سوريا. الأمن الداخلي في اللاذقية يحيد عنصرين من ميليشيا سرايا الجواد وسرايا الكوميت. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب تحييد عنصرين من فلول النظام البائد يتبعان ميليشيا سرايا الجواد وسرايا الكوميت خلال عملية أمنية في ريف جبلة. وقال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد إن العملية أسفرت أيضا عن إلقاء القبض على مشتبه به متورط في استهداف قوى الأمن والجيش، مؤكدا استمرار ملاحقة المطلوبين للقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: Aimé.
1: هاي، بك شي؟
0: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
1: كنت مسافر.
0: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: تأخرتوا علي، طولتوا يما، قلقتوني. شنو الشغلة المهمة؟ مو مشكلة احجولش قال ما قال، شن بثياكم ريحة مذمة.
1: الله،
0: صرت ماضو ونسانه وما أهمه، انتهى كل شيء ويريد أبريد ذمه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: شهداء الإعلام في غزة سيبقون محل تقدير ووفاء. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن الإعلاميين الذين استشهدوا في قطاع غزة سيبقون محل تقدير ووفاء، مستذكرا من قضوا أثناء أداء رسالتهم المهنية. وقال أردوغان الثلاثاء 28 تموز خلال مشاركته في الدورة الثانية لمجلس الاتصال إن التطورات المتسارعة في تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي أحدثت تحولا كبيرا في إنتاج المعلومات.

تداولها، محذرا في الوقت نفسه من المخاطر النفسية والاجتماعية التي تفرضها المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. رئيس وزراء العراق يصل أنقرة في زيارة رسمية. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الثلاثاء 28 تموز إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وكان في استقباله بمطار أنقرة وزير التجارة التركي عمر بولاط. ومن المقرر أن يعقد الزيدي لقاء مع الرئيس أردوغان في المجمع الرئاسي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وعقب وصوله زار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة، ووضع الزيدي إكليلا من الزهور على الضريح ووقف دقيقة صمت أمام الضريح. تركيا والسودان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية. وقعت تركيا والسودان الثلاثاء 28 تموز مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين أكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في السودان. وجرى توقيع المذكرة خلال لقاء وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونظيره السوداني محي الدين سالم في العاصمة أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير السوداني إلى تركيا. الشيباني يستقبل سفير سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهامه. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء 28 تموز سفير سلطنة عمان لدى سوريا تركي بن محمود البوسعيدي في لقاء وداعي بمناسبة انتهاء مهامه. وأعرب الشيباني عن تقديره لجهود السفير في تعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا وسلطنة عمان متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة. مجلس الشعب السوري يناقش مشروع نظامه الداخلي. واصل مجلس الشعب السوري خلال دورته الاستثنائية الأولى من الدور التشريعي الأول 27 تموز مناقشة مشروع نظامه الداخلي تمهيدا لإقراره في الجلسات المقبلة. وتناولت المناقشات مهام المجلس واختصاصاته وآلية انتخاب مكتب المجلس وتنظيم الدورات التشريعية العادية والاستثنائية إضافة إلى الإجراءات الداخلية الناظمة لعمله. ورفع المجلس جلسته على أن يستأنف خلال الأيام المقبلة استكمال مناقشة وإقرار بقية مواد مشروع النظام الداخلي. ترامب: لا أحد يملي علي لمن نبيع طائرات F-35 وتركيا حليفتنا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لا أحد يستطيع أن يملي على واشنطن لمن تبيع مقاتلات F-35 مشددا على أن تركيا حليف كبير للولايات المتحدة. وقال ترامب خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية
أمس الاثنين إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صديق له، واصفا تركيا بأنها دولة قوية تمتلك جيشا كبيرا ومجهزا. وجاءت تصريحات ترامب ردا على اعتراض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على احتمال بيع المقاتلات الأمريكية لتركيا.

0: القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في حلب وريفها. أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء 28 تموز أن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نفذت عملية أمنية مشتركة في مدينة حلب وريفها، أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء سوريا. الأمن الداخلي في اللاذقية يحيد عنصرين من ميليشيا سرايا الجواد وسرايا الكوميت. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب تحييد عنصرين من فلول النظام البائد يتبعان ميليشيا سرايا الجواد وسرايا الكوميت خلال عملية أمنية في ريف جبلة. وقال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد إن العملية أسفرت أيضا عن إلقاء القبض على مشتبه به متورط في استهداف قوى الأمن والجيش، مؤكدا استمرار ملاحقة المطلوبين للقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خلوا التفاح. استخدم خل التفاح لسنوات كعلاج منزلي للعديد من المشكلات الصحية، كمكافحة بعض الجراثيم والفطريات، كما أظهرت عدة دراسات أنه قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يلعب دورا في دعم فقدان الوزن الزائد لدى البعض. ولكن ما هو أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ وكم الكمية التي يوصى بتناولها؟ ومتى ينصح بتجنب شربه؟ وما أفضل طريقة للحصول على فوائده؟ إليكم الإجابة في هذا الحديث الشامل. ما أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ يعتقد كثير من الأشخاص أن توقيت تناول خل التفاح قد يكون العامل الأهم للحصول على فوائده، إلا أن الأدلة العلمية المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن الفوائد المحتملة لخل التفاح تعتمد بدرجة أكبر على الانتظام في استخدامه وطريقة تناوله أكثر من اعتمادها على وقت محدد، كما أن التوقيت المناسب قد يختلف حسب الهدف من استخدامه، وفيما يأتي توضيح ذلك. تناول خل التفاح قبل الوجبات للتحكم في الشهية وفقدان الوزن. تشير بعض الدراسات السريرية إلى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات قد يساهم في زيادة الشعور بالشبع والحد من الشهية، كما قد يساعد على تقليل الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. ويعتقد أن هذه التأثيرات قد تعود إلى قدرته على إبطاء إفراغ المعدة، ما يطيل مدة بقاء الطعام في الجهاز الهضمي ويعزز الإحساس بالامتلاء. وقد ينعكس ذلك على التحكم في الوزن، إذ تشير بعض الأدلة إلى أن تناول خل التفاح مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن وتقليل دهون الجسم.

فعاليتها لدى مختلف الفئات. تناول خل التفاح قبل النوم للمساعدة على خفض سكر الدم الصيامي. أشارت بعض الدراسات المبكرة إلى أن تناول كمية صغيرة من خل التفاح قبل النوم قد يساهم في خفض مستويات سكر الدم الصيامي في صباح اليوم التالي لدى بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. ومع ذلك ما تزال هذه الأدلة العلمية المتوفرة محدودة وغير كافية لتأكيد هذا التأثير، ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات قبل اعتباره وسيلة فعالة للمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم. أما بالنسبة للأشخاص غير المصابين بالسكري فلا توجد أدلة علمية تثبت وجود فوائد محددة لتناول خل التفاح قبل النوم، كما لا ينصح بالاعتماد عليه كبديل للعلاجات الموصوفة أو التغييرات المثبتة في نمط الحياة للسيطرة على مستويات السكر في الدم. كم الجرعة اليومية الموصى بها من خل التفاح؟ يعد استخدام خل التفاح في تحضير الطعام مثل إضافته إلى تتبيلات السلطات أو الصلصات من أفضل الطرق لإدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي، إذ يساعد ذلك على الاستفادة منه دون الحاجة إلى تناوله كمشروب مركز. أما إذا فضل الشخص شرب خل التفاح فينصح دائما بتخفيفه بالماء قبل تناوله، وتتراوح الكمية المستخدمة عادة بين ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين، وقد تصل في بعض الدراسات إلى ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يوميا على أن تخفف في كوب كبير من الماء. كما يفضل البدء بكمية صغيرة ومراقبة مدى تحمل الجسم ثم زيادتها تدريجيا عند الحاجة، مع تجنب الإفراط في تناوله لأن ذلك قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية كاضطرابات الجهاز الهضمي وتآكل مين الأسنان. ما أفضل نوع من خل التفاح؟ لا توجد أدلة علمية تثبت أن نوعا معينا من خل التفاح يقدم فوائد صحية أكثر من غيره، إلا أن خبراء التغذية يوصون بالانتباه إلى المعايير الآتية عند شرائه. الأنواع غير المفلترة من خل التفاح فهي تحتوي على أم خل التفاح، وهي مزيج طبيعي من البكتيريا والخمائر والإنزيمات يتكون أثناء عملية التخمير، وأظهرت دراسات أنها تعمل كبروبيوتيك طبيعي، وقد تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم، هذا إلى جانب احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة. الأنواع العضوية، لأنها تصنع من تفاح زرع دون استخدام المبيدات والأسمدة الصناعية، والتي أظهرت بعض الأدلة الأولية أنها تنطوي على مخاطر للجسم. الأنواع الخالية من السكريات أو الإضافات، ينصح بقراءة الملصق الغذائي والتأكد من عدم احتواء المنتج على سكريات مضافة أو منكهات أو محليات صناعية. وبغض النظر عن نوع خل التفاح تبقى طريقة استخدامه والاعتدال في تناوله أكثر أهمية من اختيار علامة تجارية أو نوع معين للحصول على فوائده المحتملة. ما أفضل طريقة لشرب خل التفاح؟ للاستفادة من الفوائد المحتملة لخل التفاح مع تقليل خطر حدوث آثاره الجانبية، ينصح باتباع الإرشادات الآتية. استخدامه باعتدال، فلا توجد جرعة موحدة تناسب الجميع، إلا أن الإفراط في تناول خل التفاح قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية، لذلك يفضل استخدامه بكميات معتدلة. خففه بالماء قبل شربه، ينصح بتخفيف خل التفاح في كوب كبير من الماء أو إضافته إلى الأطعمة مثل تتبيلات السلطات لتقليل حموضته. ك
كما يفضل تجنب شربه دون تخفيف.

نظيف أو على معدة فارغة إذا كان يسبب اضطرابات هضمية. اشربه باستخدام شفاطة. قد تساعد الشفاطة على تقليل ملامسة خل التفاح للأسنان، مما يحد من تأثير حموضته في مينا الأسنان عند الاستخدام المتكرر. اشطف فمك بالماء بعد تناوله. يفضل المضمضة بالماء بعد شرب خل التفاح للمساعدة على إزالة بقايا الحموضة وتقليل تأثيرها المحتمل في الأسنان، مع تجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناوله. استشر الطبيب إذا كنت تعاني من حالة صحية أو تتناول أدوية، فقد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية أو يؤثر في بعض الحالات الصحية، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يتناولون أدوية بشكل مستمر. متى ينصح بتجنب شرب خل التفاح؟ يمكن لمعظم الأشخاص شرب خل التفاح في أي وقت من اليوم، إلا أنه قد يكون من الأفضل الحد من تناوله أو تجنبه في بعض الحالات، ومنها على الريق صباحا. يعتقد البعض أن شرب خل التفاح صباحا يعزز فقدان الوزن، إلا أنه لا توجد أدلة علمية تثبت أن تناوله في هذا الوقت يزيد من فعاليته، وتشير الدراسات إلى أنه قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن، ولكن ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك. كما قد يسبب خل التفاح الغثيان أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص، لذلك قد لا يكون تناوله على معدة فارغة مناسبا للجميع، وينصح بالتوقف عن استخدامه إذا تسبب في أعراض مزعجة كالغثيان أو القيء. تناول بعض الأدوية. قد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية كمدرات البول والملينات والإنسولين، لذلك ينصح باستشارة الطبيب للتأكد من أمان استخدامه مع الأدوية التي تستخدمها. انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم. قد يؤدي الإفراط في تناول خل التفاح إلى تفاقم انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم. الإصابة بأمراض الكلى. يفضل تجنب الإفراط في استخدام خل التفاح لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، إذ قد تكون الكلى غير قادرة على التعامل مع كميات مرتفعة من الأحماض أو التخلص منها بكفاءة. هل يوجد أي أضرار لخل التفاح؟ نعم، فعلى الرغم من أن خل التفاح يعد آمنا لمعظم الأشخاص عند استخدامه بكميات معتدلة وبالطريقة الصحيحة، إلا أن تناوله أو استخدامه موضعيا قد يرتبط ببعض الآثار الجانبية المحتملة، خاصة عند الإفراط في استخدامه أو استعماله دون تخفيف. وتشمل هذه الآثار تهيج الجلد وتلف مينا الأسنان وتهيج أو حرق المريء والشعور بالغثيان. مستمعين الكرام، هل تستخدمون خل التفاح في طعامكم؟ وهل سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل؟ نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها عن خل التفاح مفيدة لكم. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: شهداء الإعلام في غزة سيبقون محل تقدير ووفاء. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن الإعلاميين الذين استشهدوا في قطاع غزة سيبقون محل تقدير ووفاء، مستذكرا من قضوا أثناء أداء رسالتهم المهنية. وقال أردوغان الثلاثاء 28 من تموز خلال مشاركته في الدورة الثانية لمجلس الاتصال إن التطورات المتسارعة في تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي أحدثت تحولا كبيرا في إنتاج المعلومات وتداولها، محذرا في الوقت نفسه من المخاطر النفسية والاجتماعية التي تفرضها المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. رئيس وزراء العراق يصل أنقرة في زيارة رسمية. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الثلاثاء 28 من تموز إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب

أردوغان، وكان في استقباله بمطار أنقرة وزير التجارة التركي عمر بولاط. ومن المقرر أن يعقد الزيدي لقاء مع الرئيس أردوغان في المجمع الرئاسي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وعقب وصوله زار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة، ووضع الزيدي إكليلا من الزهور على الضريح ووقف دقيقة صمت أمام الضريح. تركيا والسودان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية. وقعت تركيا والسودان الثلاثاء 28 من تموز مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين أكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في السودان. وجرى توقيع المذكرة خلال لقاء وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونظيره السوداني محي الدين سالم في العاصمة أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير السوداني إلى تركيا. الشيباني يستقبل سفير سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهامه. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء 28 من تموز سفير سلطنة عمان لدى سوريا تركي بن محمود البوسعيدي في لقاء وداعي بمناسبة انتهاء مهامه. وأعرب الشيباني عن تقديره لجهود السفير في تعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا وسلطنة عمان، متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة. مجلس الشعب السوري يناقش مشروع نظامه الداخلي. واصل مجلس الشعب السوري خلال دورته الاستثنائية الأولى من الدور التشريعي الأول الاثنين 27 من تموز مناقشة مشروع نظامه الداخلي تمهيدا لإقراره في الجلسات المقبلة. وتناولت المناقشات مهام المجلس واختصاصاته وآلية انتخاب مكتب المجلس وتنظيم الدورات التشريعية العادية والاستثنائية، إضافة إلى الإجراءات الداخلية الناظمة لعمله. ورفع المجلس جلسته على أن يستأنف خلال الأيام المقبلة استكمال مناقشة وإقرار بقية مواد مشروع النظام الداخلي. ترامب: لا أحد يملي علي لمن نبيع طائرات F-35 وتركيا حليفتنا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لا أحد يستطيع أن يملي على واشنطن لمن تبيع مقاتلات F-35، مشددا على أن تركيا حليف كبير للولايات المتحدة. وقال ترامب خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أمس الاثنين إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صديق له، واصفا تركيا بأنها دولة قوية تمتلك جيشا كبيرا ومجهزا. وجاءت تصريحات ترامب ردا على اعتراض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على احتمال بيع المقاتلات الأمريكية لتركيا. القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في حلب وريفها. أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء 28 من تموز أن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نفذت عملية أمنية مشتركة في مدينة حلب وريفها أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب.

0: الشعب وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء سوريا. الأمن الداخلي في اللاذقية يحيد عنصرين من ميليشيا سرايا الجواد وسرايا الكوميت. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب تحييد عنصرين من فلول النظام البائد يتبعان ميليشيا سرايا الجواد وسرايا الكوميت خلال عملية أمنية في ريف جبلة. وقال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد إن العملية أسفرت أيضا عن إلقاء القبض على مشتبه به متورط في استهداف قوى الأمن والجيش، مؤكدا استمرار ملاحقة المطلوبين للقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحرز لقب دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات للمرة الثانية، وأردوغان يهنئ المنتخب. أحرز المنتخب التركي للسيدات لقب دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب البرازيل بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة ماكاو الصينية. ونجح المنتخب التركي بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي في قلب تأخره بعد خسارة الشوط الأول ليحسم المواجهة ويحقق اللقب، فيما تألقت ميليسا فراغاس بتسجيلها 33 نقطة لتحصد جائزة أفضل لاعبة في البطولة. وبهذا الفوز ثأر المنتخب التركي من البرازيل بعد ثلاث هزائم متتالية أمامها في البطولات السابقة، كما أحرز لقبه الثاني في البطولة بعد تتويجه الأول عام 2023. وعقب المباراة هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان المنتخب، مؤكدا في منشور عبر منصة سوسيال أن اللاعبات حققن إنجازا أسعد تركيا بأكملها، قبل أن يجري اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي لكرة الطائرة محمد عاكف الصنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك، مهنئا اللاعبات والجهاز الفني وجميع من ساهم في هذا الإنجاز. من جانبه شكر رئيس الاتحاد التركي الرئيس أردوغان على دعمه، مؤكدا أن كأس البطولة سيهدى له. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نال المنتخب الإيطالي الميدالية البرونزية بعد فوزه على الصين المضيفة بثلاثة أشواط مقابل شوط. منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا. توج منتخب سوريا للناشئات تحت 17 عاما بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره اللبناني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم

بالعاصمة الأردنية عمان، ونجح المنتخب السوري في العودة بالمباراة بعد تأخره بهدفين في الشوط الأول قبل أن يحسم اللقب بركلات الترجيح، فيما توجت اللاعبة ماسا مينا بلقب هدافة البطولة، ونالت ميديا حسين جائزة أفضل حارسة مرمى.

حقق بشكطاش التركي فوزا ثمينا على ضيفه ميتلاند الدنماركي بهدف دون مقابل في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الدوري الأوروبي لكرة القدم التي أقيمت على ملعب توبراش في إسطنبول. وسجل أوركن كوكتشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 مستفيدا من النقص العددي في صفوف الفريق الدنماركي ليمنح بشكطاش أفضلية قبل مواجهة الإياب المقررة في الدنمارك يوم 30 تموز لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثالث. وفي مباراة أخرى اكتفى باشاك شهير بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه إنتر توركو الفنلندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم على ملعب فاتح تريم في إسطنبول. وتقدم الفريق الفنلندي أولا عبر النيجيري كلينتون جيفتا قبل أن يدرك أمين بيرم التعادل لباشاك شهير في الشوط الثاني ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى مباراة الإياب المقررة في فنلندا يوم 30 تموز. بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة تختتم منافساتها في دمشق بمسابقة الخيول العربية المسجلة. اختتمت الأحد 26 تموز منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة على ملعب النخبة الدولي في نادي الفروسية المركزي بمنطقة الدماس في ريف دمشق بإقامة مسابقة الخيول العربية المسجلة. وشهد اليوم الختامي منافسات في 9 فئات شملت الأمهار والمهرات والأفراس والأحصنة بمختلف الفئات العمرية وسط مشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة. وكانت منافسات اليوم الثاني قد أسفرت عن فوز الجواد جوهر التابع لنادي الفروسية المركزي بلقب بطولة الأحصنة، فيما توجت الفرس أميرة المملوكة لآدم بيروتي بلقب بطولة الأفراس. وتضمنت البطولة 19 فئة على مدار 3 أيام بمشاركة نحو 170 جوادا خصص اليومان الأول والثاني منها للخيول السورية الصافية، بينما خصص اليوم الثالث للخيول العربية المسجلة في إطار دعم الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة وإبراز خصائصها الجمالية.

أحرز البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين لقب جائزة المجر الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للفورمولا 1 بعدما أنهى السباق في المركز الأول على حلبة هونغارو رينغ بالعاصمة المجرية بودابست. وتقدم نوريس على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، فيما حل الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس في المركز الثالث، بينما انسحب زميل نوريس الأسترالي أوسكار بياستري بسبب عطل فني في علبة التروس.

الذي يحقق أسرع زمن لعام 2026 في سباق المئة متر. حقق العداء الأمريكي نواه لايلز أسرع زمن في العالم خلال عام 2026 في سباق 100 متر بعدما أحرز المركز الأول في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة نيويورك مسجلا 9 ثوان و79 جزءا من الثانية. كما شهدت البطولة فوز الأمريكية شاكاري ريتشاردسون بسباق 100 متر للسيدات بزمن بلغ 10 ثوان و7 ثواني.

وسبعين جزءا من الثانية، في حين تواصلت منافسات بقية المسابقات وسط استعدادات الرياضيين لبطولات العالم المقبلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: شهداء الإعلام في غزة سيبقون محل تقدير ووفاء. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن الإعلاميين الذين استشهدوا في قطاع غزة سيبقون محل تقدير ووفاء، مستذكرا من قضوا أثناء أداء رسالتهم المهنية. وقال أردوغان الثلاثاء 28 من تموز خلال مشاركته في الدورة الثانية لمجلس الاتصال إن التطورات المتسارعة في تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي أحدثت تحولا كبيرا في إنتاج المعلومات وتداولها، محذرا في الوقت نفسه من المخاطر النفسية والاجتماعية التي تفرضها المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. رئيس وزراء العراق يصل أنقرة في زيارة رسمية. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الثلاثاء 28 من تموز إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وكان في استقباله بمطار أنقرة وزير التجارة التركي عمر بولاط. ومن المقرر أن يعقد الزيدي لقاء مع الرئيس أردوغان في المجمع الرئاسي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وعقب وصوله زار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة، ووضع الزيدي إكليلا من الزهور على الضريح ووقف دقيقة صمت أمام الضريح. تركيا والسودان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الأكاديميين.

0: الأكاديميات الدبلوماسية. وقعت تركيا والسودان الثلاثاء 28 تموز مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين أكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في السودان. وجرى توقيع المذكرة خلال لقاء وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونظيره السوداني محي الدين سالم في العاصمة أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير السوداني إلى تركيا. الشيباني يستقبل سفير سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهامه. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء 28 تموز سفير سلطنة عمان لدى سوريا تركي بن محمود البوسعيدي في لقاء وداعي بمناسبة انتهاء مهامه. وأعرب الشيباني عن تقديره لجهود السفير في تعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا وسلطنة عمان متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة. مجلس الشعب السوري يناقش مشروع نظامه الداخلي. واصل مجلس الشعب السوري خلال دورته الاستثنائية الأولى من الدور التشريعي الأول 27 تموز مناقشة مشروع نظامه الداخلي تمهيدا لإقراره في الجلسات المقبلة. وتناولت المناقشات مهام المجلس واختصاصاته وآلية انتخاب مكتب المجلس وتنظيم الدورات التشريعية العادية والاستثنائية إضافة إلى الإجراءات الداخلية الناظمة لعمله. ورفع المجلس جلسته على أن يستأنف خلال الأيام المقبلة استكمال مناقشة وإقرار بقية مواد مشروع النظام الداخلي. ترامب: لا أحد يملي علي لمن نبيع طائرات F-35 وتركيا حليفتنا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لا أحد يستطيع أن يملي على واشنطن لمن تبيع مقاتلات F-35 مشددا على أن تركيا حليف كبير للولايات المتحدة. وقال ترامب خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أمس الاثنين إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صديق له، واصفا تركيا بأنها دولة قوية تمتلك جيشا كبيرا ومجهزا. وجاءت تصريحات ترامب ردا على اعتراض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على احتمال بيع المقاتلات الأمريكية لتركيا. القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في حلب وريفها. أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء 28 تموز أن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نفذت عملية أمنية مشتركة في مدينة حلب وريفها أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء سوريا. الأمن الداخلي في اللاذقية يحيد عنصرين من ميليشيا سرايا الجواد وسرايا الكوميت. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب تحييد عنصرين من فلول النظام البائد يتبعان ميليشيا سرايا الجواد وسرايا الكويت خلال عملية أمنية في ريف جبلة. وقال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد إن العملية أسفرت أيضا عن إلقاء القبض على مشتبه به متورط في استهداف قوى الأمن والجيش، مؤكدا استمرار ملاحقة المطلوبين للقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

ايه روح ايه ايوه ايوه اتذكر زمان الماضي، اتذكر اتذكر اتذكر

0: 黎银来。
1: 哎，谢了命，哎，谢

فإن عبدتها لا أشراك بالله لأنني في

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جواب بحاري، من كل حاف نصف عاري. وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب، جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه ومن الضجيج، صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الريح تصرخ بي عراق، والموج يعول بي عراق. عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون، والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة، هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانة. في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانه، هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة، فاحتازها إلا جديلة. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين، وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين. ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء، أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال. كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال. أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه قصص النساء، حشد من الحيوات والأزمان. كنا عنفوانه، كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه. أفليس ذاك سوى هباء حلم ودورة أسطوانه؟
إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟ أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه؟ يا أنتما مصباح روحي أنتما، وأتى المساء والليل أطبق فلتشعا في دجاه فلا أتيه. لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء، الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء. شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء. شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى، ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية، من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية، فلتنطفي يا أنت يا قطرات، يا دم يا نقود، يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق، متى أعود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود بي الخليج، ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري، ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي، في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود، متى أعود، متى أعود، أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد، سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي، وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب، من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين، عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين، ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي، ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي، لم يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب اليوم، واندفق السرور علي يفجأني أعود، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وهل يعود من كان تعوزه النقود، وكيف تدخر النقود، وأنت تأكل إذ تجوع، وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام، لتبكين على العراق، لتبكين على العراق، فما لديك سوى الدموع، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع،
وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.

الملك سوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع ظاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا بوكتم مسرك على شرح اللفادي جودي

يابوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يابا لا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بارك.

جعلتك قبلتي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بجراك خالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عياد

يا عيني دهبي فكر بفكر الماضي تعيال. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني. يا بدا بي افكر بذكر الماضي اتايا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى. يا بل الناس بالعام عيدين. يا بل

0: والضحى ونبرو يا الحلوين اراكد للليالي عيادي يا با.
1: راديو صدى الفرات.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. انا يا سعى بحبل ودك

Hollywood.

المتيم مأتنا يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين فزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس

Tuhan. Ini Yesus, bihabli wudiki wa fikun, lamansa dikruki fi sabah, wa fi lghalas, anni إن وجبتها أذانين مفارق بالموت خاس قالت أما يشفيك قلت لها اللقاء قالت أزيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس قرى السعاد

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: شهداء الإعلام في غزة سيبقون محل تقدير ووفاء. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن الإعلاميين الذين استشهدوا في قطاع غزة سيبقون محل تقدير ووفاء، مستذكرا من قضوا أثناء أداء رسالتهم المهنية. وقال أردوغان الثلاثاء 28 من تموز خلال مشاركته في الدورة الثانية لمجلس الاتصال إن التطورات المتسارعة في تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي أحدثت تحولا كبيرا في إنتاج المعلومات وتداولها، محذرا في الوقت نفسه من المخاطر النفسية والاجتماعية التي تفرضها المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. رئيس وزراء العراق يصل أنقرة في زيارة رسمية. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الثلاثاء 28 من تموز إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وكان في استقباله بمطار أنقرة وزير التجارة التركي عمر بولاط. ومن المقرر أن يعقد الزيدي لقاء مع الرئيس أردوغان في المجمع الرئاسي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وعقب وصوله زار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة، ووضع الزيدي إكليلا من الزهور على الضريح ووقف دقيقة صمت أمام الضريح. تركيا والسودان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية. وقعت تركيا والسودان الثلاثاء 28 من تموز مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين أكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في السودان. وجرى توقيع المذكرة خلال لقاء وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونظيره السوداني محي الدين سالم في العاصمة أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير السوداني إلى تركيا. الشيباني يستقبل سفير

0: سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهامه. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء 28 تموز سفير سلطنة عمان لدى سوريا تركي بن محمود البوسعيدي في لقاء وداعي بمناسبة انتهاء مهامه. وأعرب الشيباني عن تقديره لجهود السفير في تعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا وسلطنة عمان، متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة. مجلس الشعب السوري يناقش مشروع نظامه الداخلي. واصل مجلس الشعب السوري خلال دورته الاستثنائية الأولى من الدور التشريعي الأول 27 تموز مناقشة مشروع نظامه الداخلي تمهيدا لإقراره في الجلسات المقبلة. وتناولت المناقشات مهام المجلس واختصاصاته وآلية انتخاب مكتب المجلس وتنظيم الدورات التشريعية العادية والاستثنائية، إضافة إلى الإجراءات الداخلية الناظمة لعمله. ورفع المجلس جلسته على أن يستأنف خلال الأيام المقبلة استكمال مناقشة وإقرار بقية مواد مشروع النظام الداخلي. ترامب: لا أحد يملي علي لمن نبيع طائرات F-35 وتركيا حليفتنا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لا أحد يستطيع أن يملي على واشنطن لمن تبيع مقاتلات F-35، مشددا على أن تركيا حليف كبير للولايات المتحدة. وقال ترامب خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أمس الاثنين إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صديق له، واصفا تركيا بأنها دولة قوية تمتلك جيشا كبيرا ومجهزا. وجاءت تصريحات ترامب ردا على اعتراض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على احتمال بيع المقاتلات الأمريكية لتركيا. القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في حلب وريفها. أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء 28 تموز أن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نفذت عملية أمنية مشتركة في مدينة حلب وريفها، أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء سوريا. الأمن الداخلي في اللاذقية يحيد عنصرين من ميليشيا سرايا الجواد وسرايا الكوميت. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب تحييد عنصرين من فلول النظام البائد يتبعان ميليشيا سرايا الجواد وسرايا الكوميت خلال عملية أمنية في ريف جبلة. وقال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد إن العملية أسفرت أيضا عن إلقاء القبض على مشتبه به متورط في استهداف قوى الأمن والجيش، مؤكدا استمرار ملاحقة المطلوبين للقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة. نلقاكم على رأس الساعة.

القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: شهداء الإعلام في غزة سيبقون محل تقدير ووفاء. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن الإعلاميين الذين استشهدوا في قطاع غزة سيبقون محل تقدير ووفاء، مستذكرا من قضوا أثناء أداء رسالتهم المهنية. وقال أردوغان الثلاثاء 28 من تموز خلال مشاركته في الدورة الثانية لمجلس الاتصال إن التطورات المتسارعة في تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي أحدثت تحولا كبيرا في إنتاج المعلومات وتداولها، محذرا في الوقت نفسه من المخاطر النفسية والاجتماعية التي تفرضها المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. رئيس وزراء العراق يصل أنقرة في زيارة رسمية. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الثلاثاء 28 من تموز إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وكان في استقباله بمطار أنقرة وزير التجارة التركي عمر بولاط. ومن المقرر أن يعقد الزيدي لقاء مع الرئيس أردوغان في المجمع الرئاسي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وعقب وصوله زار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة، ووضع الزيدي إكليلا من الزهور على الضريح ووقف دقيقة صمت أمام الضريح. تركيا والسودان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية. وقعت تركيا والسودان الثلاثاء 28 من تموز مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين أكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في السودان. وجرى توقيع المذكرة خلال لقاء وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونظيره السوداني محي الدين سالم في العاصمة أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير السوداني إلى تركيا. الشيباني يستقبل سفير سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهامه. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء 28 من تموز سفير سلطنة عمان لدى سوريا تركي بن محمود البوسعيدي في لقاء وداعي بمناسبة انتهاء مهامه. وأعرب الشيباني عن تقديره لجهود السفير في تعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا وسلطنة عمان، متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة. مجلس الشعب السوري يناقش مشروع نظامه الداخلي. واصل مجلس الشعب السوري خلال دورته الاستثنائية الأولى من الدور التشريعي الأول الاثنين 27 من تموز مناقشة مشروع نظامه الداخلي تمهيدا لإقراره في الجلسات المقبلة. وتناولت المناقشات مهام المجلس واختصاصاته وآلية انتخاب مكتب المجلس وتنظيم الدورات التشريعية العادية والاستثنائية إضافة إلى الإجراءات الداخلية الناظمة لعمله. ورفع المجلس جلسته على أن يستأنف خلال الأيام المقبلة استكمال مناقشة وإقرار بقية مواد مشروع النظام الداخلي. ترامب: لا أحد يملي علي لمن نبيع طائرات F-35 وتركيا حليفتنا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لا أحد يستطيع أن يملي على واشنطن لمن تبيع مقاتلات F-35، مشددا على أن تركيا حليف كبير للولايات المتحدة. وقال ترامب خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أمس الاثنين إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صديق له، واصفا تركيا بأنها دولة قوية تمتلك جيشا كبيرا ومجهزا. وجاءت تصريحات ترامب ردا على اعتراض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على احتمال بيع المقاتلات الأمريكية لتركيا. القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في حلب وريفها. أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء 28 تموز أن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نفذت عملية أمنية مشتركة في مدينة حلب وريفها، أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء سوريا. الأمن الداخلي في اللاذقية يحيد عنصرين من ميليشيا سرايا الجواد وسرايا الكوميت. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب تحييد عنصرين من فلول النظام البائد يتبعان ميليشيا سرايا الجواد وسرايا الكوميت خلال عملية أمنية في ريف جبلة. وقال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد إن العملية أسفرت أيضا عن إلقاء القبض على مشتبه به متورط في استهداف قوى الأمن والجيش، مؤكدا استمرار ملاحقة المطلوبين للقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب،

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

بلدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.